0: اعمق شويه من انه مجرد بير.
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي الميه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا في البيوت في الشوارع الايام دي. فكان ربنا اللي بيروح يرتاح ال- ال- ال- الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعه السامريه؟
1: طبعا لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه الى بئر السامره. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب ميه. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحاله دي، حاله جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامره، يعني
1: ربما اكتر ربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعه 6، مش مسيره 6 ساعات، لكن كان نحو الساعه 6، كان الساعه 6.
0: بس واضح انه كان تعبان،
1: كان تعبان
0: يعني طبعا. واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعه 7 الصبح للساعة الاولى، 8 الساعه الثانيه، 9 الساعه الثالثه، 10 الساعه الرابعه، 11 الساعه الخامسة، 12 الظهر الساعه 6. الساعه 6 بالتوقيت اليهودي هي الساعه 12 الظهر. النهار 12 ساعه والليل 12 ساعه. الساعه 6 من ساعات النهار، الساعه 12 الظهر،
0: عايز الدور يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا ميه الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامريه كانت هناك الوقت
1: ما هو عشان هربانه.
0: هربانه
1: طبعا
0: من ايه؟
1: من عينين الناس.
0: خير،
1: كان لك 5 ازواج والذي لك الان ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا، وبعدين المجتمع مصغير يهودي والقريه كل الناس عارفه بعض فمكشوفه.
0: تفسر بايه ان واحده معروفه زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم او قتلها او عمل فيها حاجه؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، ان المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف انها مش كويسة؟
1: مرات مش انت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الرجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف ازاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز اقول حاجه تاني، ايه رايك في جو السريه اللي في القصه؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: ايوه،
1: مع 12 تلميذ راحوا ال 12 يجيبوا اكل ل 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصه ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب. راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها ادينا ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات. يتبادلوا الحوار بجمل طويله بافكار عميقه لاهوتيه وكتابيه وروحانيه دينيه. فهو ما خدش الثلاثه بس هو اتبسط.
0: حد في مره قال كلام زي كلامك، قريب من كلامك، قال لك المسيح بدا حياته جعان في البريه وانتهى حياته عطشان على الصليب. ولحد دل ريقه بنقطه ميه، ولحد اداله ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام، وانا مستمتع بالكلام معاك في الحته دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوته ونرجع نكمل مع السامريه.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش جوزت ستة. يعني واضح أن هي الست دي ما كانتش حد أنت عارف اللي هو على هامش الحياة. إيه يعني دين طباعك عن الفكرة دي في
1: بص النصر. إحنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فالسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. أنا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة أكيد، ست مفكرة، ست ليها في أمور ربنا بتقوله بتسجده فين وإحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت أسهل وأسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف وتدور، بس حتى وهي بتلف وتدور طريقة اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف وتدور هرتلة، يعني مذاكرة بتقول ايه وعارفة رايحة فين وجاية منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقول لها دين اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقية في الشر بس حقيقية برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقة. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايق عليه.
0: بهجة عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضه. مين الاحلى من وجهه نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تتقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولوش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترم عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا. انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زيي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ما لهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها اقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقه مختلفه يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، أولبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا أجريسيف أكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف أنت بالذات تطلب مني وبتاع، مفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجة خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزة أي حاجة تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن إن هي تسأل دي حاجة جميلة، إن هي تقاوح دي حاجة جميلة، طالما ما غلطتش فيه ما أسأتش ليه، بس تقول إزاي تطلب مني. يعني حاجه غريبه، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. لا انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامريه انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعده انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسه وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه. محتاج اللي صلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن

0: التحول النوعي ده في الحديث ايه رأيك فيه؟
1: يدل على مهارة عظيمة من المسيح. يعني بدأ من نقطة احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدأ من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه. اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قلت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: انا حاسس كمان انه هو عامل اعادة صياغة للمية. المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها. وكل المقابلات انا بحس انه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي انت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: اعزائي المجتمعين ومستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا اسيست تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنا صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن

0: المشاعر السامرية، وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده، قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص، تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما، الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا، أنت أنا أنت، أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: بيكلمنا، كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعا اسمك فيها بدل.
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا، تلمس أي قلب، أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام. السامرية لو هنسرح مع بعض أنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل، تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن، احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله. فمتشكرين الكين على جنب بقى، احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه، وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. دي نهاية جميلة للقصة، ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس، هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس، هلوم انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. هي ما عملش حاجة كويسة يعني مع البلاوي. شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي، بيعرف في الغيب، ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني، شدت البلد كلها زي ما وقعت البلد.
0: ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها، عبرت بغشام مع المسيح، وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس. في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير، وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة، تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته، هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه، قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية، الشخصية المتوترة تبقى رزينة، الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة. وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس. يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه، صفراوي مش عارف ايه، بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج، وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه. وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث، يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس، أنا مش زيك، بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط، حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا، هو ذكي جدا، وهي كانت صريحة جدا، فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام.
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا، لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا، فلما اقنعها اقتنعت، لما واجهها اتكشفت، لما لها روحت جوزك قالت له لا ما انا ما عنديش جوز، يعني كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شوية الست دي حقيقية. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الأخير يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص، الترنيمة بتوجه رسالة للمستمع، عاوزك توجه رسالة في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرسالة بتاعت العدد الأخراني قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لأن في واحد يقدر يمنحك الحرية من الخطأ اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا بنقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة خمسة، وممكن تكون عملت علاقات مع 15-20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان هي اللي بتسمعنا تتغير.
0: تعرف حد اتغير زي كده على مستوى الواقع؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابله مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الاول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحه زي الست السامريه دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. اعزائي المستمعين، النهارده كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمه من الترانيم الجميله اللي بتحكي قصه حقيقيه جدا جدا عن واحده اثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجه عدلي على اخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكانه لم يكن يريد ان يربط اسمها باثمها، لكنه باختصار حاول انه يسترد المراه لمكانتها كامراه في التاريخ. لكن النهارده دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان اخويا بهجه بيوصل الرساله دلوقتي. لو انت عندك مشكله، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية، ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
1: شكرا.
0: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل، ربنا يكون معاكم ويبارك.
2: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
3: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة لأنه عمل النعمة.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لأ، بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق. هو ده الإكراه، اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة بيكرهه إنه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم الاستقرار النفسي لما تبقى مكره إنك تعمل حاجة بعمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لأ، زي مثلا الخدمة. أنا بخدم في حتة معينة وينفع أقول لأ، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجة مع أصحابك ينفع تقول عليها لأ بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مرة أو مرتين مفيش مشكلة، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك أنت عندك عدم استقرار نفسي. الإكراه بعدم الاستقرار النفسي ده أمر صعب ومتعب جدا، لدرجة أن الشخص مش بس بيبقى هو مكره، لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه أنهم يعملوا حاجة هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم ان هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيدخل نفسه في امور لنوايا ناس تانية، يعني انا عايز اعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول علي انا مقصر، رغم ان انا ينفع ما اعملهاش. المشكلات اللي بيتعرض ليها الشخص دوت ان هو بيتشغل عن اولويات كبرى، في اولويات كبيرة. اخد لكم موقف من كتاب مقدس. رب يسوع دعته واحدة اسمها مرسى، مرسى كان ليها اخت اسمها مريم وليها اخ اسمه العازر. دعته ان هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافة، فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل البيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل اكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبة، لكن كانت مكرهة لدرجة معينة انها شافت مريم اختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب، تقول له ايه يا سيد، اما تبالي ان اختي سايباني لوحدي؟ وكأنها بتتهم ان هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها ويقول لها ايه، مرسى انت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم من كلمة تضطربين، من اجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد، الحاجة الى طعام واحد. انت مش محتاجة تعملي كل الطعام ده وتكوني متضايقة، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي انا مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هيش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءة لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب، أبو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه؟ الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك، أيام موسى انتهت لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قالها ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وأن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان أن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايد شيء مخيف. أنا عارف أنك خايف من الشعوب اللي هتقاومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك أن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم أن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة قال ربنا ليشوع خد بالك، ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع أنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلامي يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان أني زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم أنك أنت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك أي مرحلة جديدة لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس. التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي. أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج التاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعملوا لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
8: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
9: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
10: قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
7: هو يشتهي الموت
8: لأنه رسول لله،
11: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
9: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
10: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله.
7: أرواح الأبرار فقط.
11: يصور سليمان النبي الموتى بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
7: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم. ماذا عن الأشرار؟
8: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
11: إلى الهاوية، بعيدا عن الله.
9: مكان آخر غير السماء. طبعا
10: طبعا، مكان آخر غير السماء.
7: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
11: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
7: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
8: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
9: هذا موضوع علمي طويل.
10: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار.
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمه.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية،
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا،
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عاقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر به.
1: هذا يخيف، حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
3: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
0: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
0: كما صورها يوحنا الرأي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيد.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنومة في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: امين ربنا يبارك.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي أدرك الدعوة ديت، ازاي أدرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي الثلاثة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الأجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد آخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم أو الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود بي هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها. مقصود بي كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة فيها هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهدم. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، إنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي إن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا إن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو أني زي اهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب إن المكنة دي عطل. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بداية من وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بناكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا إن المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافعة، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوفه النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقى عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر إنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي أنا بقوله لك النهاردة، مش هتخسر حاجة إنك كل يومين ثلاثة تلعب شوية رياضة عشان تحافظ على جسمك، يكون بيشيلك وبيساعدك في رحلة النجاح بتاعتك. وربنا معاك.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

قصة مشهورة قوي عن بنت شافت مامتها وهي بتقلي سمك، ولقيتها بتقطع راس وديل السمكة قبل ما تقليها. البنت سألت مامتها: انتي بتقطعي راسها وديلها ليه؟ الأم ردت وقالت: معرفش، أنا شفت جدتك بتعمل كده فعملت زيها. البنت ما كذبتش خبر وراحت سألت جدتها: ليه يا تيتا بتقطعي راس وديل السمكة قبل ما تقليها؟ الجدة قالت لها: علشان أنا ما كانش عندي طاسة كبيرة تساع السمكة كلها على بعضها، فكنت بقطع راس وديل السمكة وما كانش بيبقى قدامي غير حل من اتنين، يا إما أقطع راس وديل السمكة يا إما أقسمها جزئين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بوصلة، وأنا ميرفا نصر. أي مجتمع في الدنيا عنده عادات وتقاليد في كل حاجة بيعملها. في عادات في الأكل زي مثلا أكل الفسيخ في شم النسيم، ودي ورثناها من الفراعنة أجدادنا القدماء المصريين. في عادات تانية في الجنازات زي صلاة الأربعين مثلا، وفي عادات لللبس والشرب والكلام. ومش بس الشعوب اللي ليهم عادات وتقاليد، ده وصل إن لكل عيلة لها عاداتها الخاصة بيها وتقاليدها اللي بتتوارثها من جيل لجيل. الله في العهد القديم ما كانش بس بيكلم الشعب عن طرق العبادة وإزاي يقدموا الذبايح، لا، ده كان بيكلمهم في كل تفاصيل حياتهم. وفي أوقات كتير كان بيربط الوصية بعادة أو تقليد يعملوه علشان يتوارثوه يوم بعد يوم، ويفضلوا فاكرين كلام الله وينقلوه جيل بعد جيل. زي ما نقرأ في تكوين 17 عن الختان، الرب أمر إبراهيم بأنه يختن كل ذكر ابن 8 أيام، ويكون الختان ده علامة ما بين الرب ونسل إبراهيم. ونقرأ كمان في خروج 12 أن الرب وضع تقليد الاحتفال برأس السنة، وعلم الشعب أن الشهر ده هو أول شهور السنة وهو رأس السنة، وقال كمان على الفصح وإزاي يطبخوه ويأكلوه إمتى وإزاي، وهم لابسين كل لبسهم وعصيانهم في إيديهم ولابسين جزامهم ومستعجلين جدا وهم بيأكلوه. طبعا الرب ما كانش بيقول كده علشان يحط تقليد عن احتفال ليلة رأس السنة، الرب هنا كان بيفكرهم في كل مرة وهم بيحتفلوا بالفصح وإزاي الرب أخرجهم من أرض مصر. وبيقول الكلام ده في نفس الإصحاح وآية 14: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. وفي تقاليد تانية الرب مش هو اللي عملها أو علمها للشعب، لكنه كمان ما اعترضش عليها. زي ما نقرأ في تكوين 50 من عدد 1 لعدد 3، بيقول: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. بيوصف الوحي في الجزء ده أن يعقوب مات والمحنطين كملوا التحنيط في 40 يوم، وبكى عليه المصريين 70 يوم كعادته. التحنيط والأربعين وكمان البكاء على الميت لمدة 70 يوم ما كانش من الفرائض اللي الرب علمها للشعب، لكنها عادة فرعونية، ومع ذلك الكتاب ما قالش خالص انه معترض عليها. لكن في تقاليد وعادات تانية الرب هاجمها وبشدة، زي مثلا ما حصل في متى 15. حصل جدل بين الرب يسوع والفريسيين، الفريسيين شافوا التلاميذ بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ، وقالوا للرب: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ الرب هنا رد عليهم رب مختلف تماما ومفاجئ لكل توقعاته، قال لهم: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الرب هنا أكيد ما كانش عنده مشكلة مع غسل الإيدين، لكنه وبخ الفريسيين إنهم سابوا الوصايا وقدسوا التقاليد لدرجة إنهم كانوا بيتهموا اللي مش بيمشي على تقاليدهم بالنجاسة. وحتى يوم السبت الرب في العهد القديم طلب من الشعب ان هم يقدسوا يوم السبت ويعملوه عيد للرب، ما يشتغلوش فيه اي شغل. لكن الموضوع تحول بمرور الوقت ان الناس بقت بتعبد يوم السبت مش بتقدس اليوم للرب، وعشان كده الرب اصر انه يعمل معجزات فيه عشان يحط مبدا تاني ان السبت للرب مش الرب للسبت. يعني التقليد والفريضة شيء مهم، لكن الأهم إنه ما تحولش العبد للتقليد ده. وفي عرس قانا الجليل الرب أعطانا مثال ممتاز جدا على احترام التقاليد، حضر العرس وعمل معجزة تحويل المية لخمر، ودي كانت أول معجزة عملها الرب يسوع. وبعد القيامة كمان وبعد دعوة الأمم للدخول في المسيحية حصل نوع من الخلاف ما بين اليهود مع الرسل. اليهود
اختلفوا مع الرسل وكانوا عايزين يخلوا الأمم كمان تختتن على شريعة موسى، وإلا ما يبقاش خلاصهم ده كامل. لكن في أعمال 15 بنلاقي بطرس ويعقوب روح القدس أقنعوا اليهود إنهم بكده بيحملوا على الأمم زيادة. وفي عادات تانية الكتاب المقدس حذرنا منها بشدة، زي إننا نتعود مثلا إن إحنا نسيب اجتماعاتنا وما نروحش الكنيسة. وبيقول في عبرانيين 10 وعدد 25 غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة. من اللي قريناه إن الله ما عندوش مشكلة مع عادات البشر وتقاليدهم، لكن لما التقليد يتعارض مع الوصية يبقى أكيد لازم نثور على التقليد ده ونتمرد عليه. وممكن التقليد ما يتعارضش مع الوصية لكن يحولنا العبيد للعادات والتقاليد، وعشان كده لازم نفحص كل شيء حوالينا، وهل يليق ولا يليق، وهل يتماشى مع مبادئ الكتاب المقدس ولا ضده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. بتروحي كنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفيه كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفيه اللي بيصلي بدموع، وفيه اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، انك تكون حقيقي. يعني لو انت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش ابدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صادقة حقيقية طالعة من قلبك، مش عشان تمثل ان انت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العبادة الوحيدة اللي مقبولة عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له يبقى لازم تفحص قلبك، قلبك وبس.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شابه بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم إنك تكون مسجون بين أربع حيوط مع 300 شخص يتنفسوا مع بعضهم، واحد يخمم، واحد يضحك، وواحد يعارك. أكيد شو تكون ماكش طايق روحك. المسجون هو أنا، التهمة مواطن تونسي، والسجن هو المترو. كل يوم صباح نحضر روحي، كل يوم نطلع مع ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، وأنا مش طايق روحي. كل يوم ندفع في عقوبة لذنب أنا ما عملتوش، اللي يبدأ يكحلك من تحت اليونايت واللي يلصقك وما عادش تنجم تتنفس. تيبل عمل مع الوقت وليت نعرف وجوه الناس ونتسائل كي يغيب واحد منهم ونقولي يه اليوم ارتحنا ما جاش كالسيد. نهار وانا كالعادة في المترو حسيت بيد تحطت عليا ولا تركزت عليا، حسيت بشخص قرب لي. كانت مرأة كبيرة جيت وقعدت في الكرسي اللي قدامي. العادي اني مش مستنس نركز مع وجه شخص، والمش عادي اني ما نجمتش نهبط وجهي من عليها، ما نجمتش ما نركزش النص ساعة. اصلا خفت لنغمض عيني ويطلع لي قدامي حلم. نص ساعة تعديت كاينها لحظة. المرأة هذي فولة وتقسمت اثنين هي ومماتي اللي توفيت عندها برشا. انا من غدوة كنت ناشط، كنت نستنى في المترو فرحان زيدة، كنت نتمنى نقابلها، نحب نشوف فيها صورة مماتي. كانت عندها نفس الملامح، شعرها الابيض اللي خارج من تحت الفرارة المزينة ومنقوشة برشا ألوان، وعينيها الخضرة اللي كل ما نتعداو على ظل يميلوا للمارون، والوشم اللي على خدها وجبهتها. شفايفها كانوا ساعة ساعة يتبسموا للرجل المقعد اللي قاعد جنبي اللي الأول مرة نثبت في وجهه، رغم اللي كان ديما يطلع معايا. اليوم ثبت في وجهه اللي أعطته الدنيا شوية قسوة. أنا كنت نتقلق كي يغزروا لي، ما نعرفش علاش، أما غزرت لها. غزرت لها وهي تلعب مع الطفل الصغير اللي في الكاروسة مع أمه، كان يبكي كل يوم وأنا تعودت على صوته، لكن الأول مرة زيد نشوفه وزيد الأول مرة يسكت ويولي يضحك. تي حتى المرأة الحبلة اللي وقف حذايا اليوم ثبت فيها قمت وخليت لها البلاصة، كيني وليت نشوف الدنيا بعينيها. إحساس هايل إنك تتعود بشخص، حتى النهار اللي ما نقراش فيه وليت نتمنى يتعدى بسرعة. نهار حضرت روحي، لبست أحسن ما عندي، كنت ناوي نهبط في محطتها نكلمها ونطلب منها تتصور معايا، زعما تخليني نصورها، زعما توافق. النهار ذاك ما جيتش، روحت للدار وأنا ما عيني في شيء، واستنيت النهار الثاني الثالث الرابع شيء ما جيتش، زعما تقلقت من غزراتي ولا بالك صارت لها حاجة. أنا بدأ النشاط اللي كنت ناخو به المترو يقل، ونرجع نروح حبس نعدي فيه نص ساعة كل يوم. النهار ريتها راكبة في فجونة أخرى، استنيتها لين هبطت وهبطت وراها، مشيتش نسألها وتشجعت نحيت الحشمة وقلت يا ميمتي يا خلاش ما عادش تطلع في الفجونة اللي مستنسة تطلع فيها، فما شكون قلقك؟ جاوبتني وهي تضحك وقتلي البقعة اللي مستنسة نقعد فيها بما فيها كرسيك يا ولدي متاع معاقين وحوامل، وأي واحد ما ينجمش يقف، وأنا كنت عاملة عملية على ساقي. كبريت رجعت الفجونة العادية، سألتني علاش تقعد غادي خي انت شنو عندك؟ حسيت اللي الدنيا دارت بيا، ما لقيتش ما نقول، عمري ما وسعت بالي وقريت البلاكة اللي كانت فوق راسي. أنا كنت نتقلق من العبيت اللي لابس لونات ويثبت فيا كان أعمى، اللي اتك عليا كان ما نجمش يقف، المرأة الحبلة المقعد اللي بجنبي، هما ما كانوش يتذمروا مني وأنا اللي كنت مخذلهم بلاصتهم. هكا نهار عرفت اللي ديتاي صغير ينجم يخليني نغلط غلطة كبيرة. أنا قررت ما نحكمش على الناس، انتو ما زادة ما تحكموش. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين من الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 10:10، فلا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. والثانية في إنجيل يوحنا 6:43، فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام. فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراع وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب: اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بترعاك، ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آت من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني. وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل. السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والدا، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو، وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر. فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه خارج المجمع. العمى الروحي. وعرف يسوع بطرده خارجا فقصد إليه وسأله: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه. فقال: أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

التأديب المبارك. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. المزمور 94 الآيتان 12 و13. الله هو أول وأعظم علماء النفس التربوي. لعدة سنوات كنت مديرا لكلية تدريب المعلمين، ومن خلال ملاحظاتي في ذلك الوقت ازداد بداخلي تقدير المبادئ النفسية للكتاب المقدس في مجال التعليم بطريقة لم أختبرها من قبل. يضع كاتب المزمور هنا تأديب الرب قبل تعليمه، وبالتالي يؤسس مبدأ أساسيا واحدا عظيما: بدون تأديب لا يمكن أن يكون هناك تعليم حقيقي. وهنا تكمن مشكلة شائعة في العديد من الأنظمة التعليمية المعاصرة، فقد تم التخلي عن التأديب ومعه توقف التعليم. أعلم من تجربتي الخاصة أنه إذا لم يتمكن المعلم من ممارسة التأديب فلن يتمكن من التدريس حقا، ولكن الله أحكم من ذلك، فهو لا يحاول أبدا تعليم أولئك الذين يرفضون تأديبه. ويتابع كاتب المزمور ليكشف عن مكافأة رائعة للإنسان الذي يخضع لتأديب الله ويقبل تعليمه: تريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. في ملفات التاريخ السرية نرى كيف يحفر الله حفرة للأشرار، كما يستعد لوقت للدينونة والقصاص، ولكنه التزام بأن يحفظ أولئك الذين خضعوا لتأديبه وتعليمه. وبالتالي فإننا نواجه بديلين: يمكننا أن نخضع الآن لتأديب الله وننجو من دينونته، أو يمكننا أن نرفض تأديب الله الآن ونخضع لدينونته في المستقبل. يا رب، أنا أخضع بكل سرور لتأديبك الآن، وأثق أنك ستحفظني من أيام الضيق المقبلة.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس: وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور.

اني متأكد انك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي، انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن اخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are glad you've tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
1: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة من الرسائل ليباركك في حياتك.
1: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how God is using.
2: إذا لم تكن قد كتبت إلينا يسعدنا أن تصلنا رسائلك لكي تخبرنا كيف أن مثل هذه الرسائل تكون بركة لك.
1: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليك أيها المستمع الكريم بأن أقول لك شيئا ما قاله لي أحدهم منذ بضعة سنوات.
1: He said, perception is reality.
2: قال إن المفهوم أو الأمر المدرك حسيا هو الحقيقة.
1: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
2: وقد احتجت إلى وقت طويل لكي أختبر ذلك ولكي أفهم هذه الفكرة وأستوعب هذا المفهوم.
1: Not only in my own life, but in the lives of other people.
2: ليس فقط في حياتي الشخصية ولكن أيضا في حياة الناس الآخرين.
1: Perception is reality, is true in the lives of many people today.
2: الأمر المدرك حسياً هو الحقيقة. هذا أمر واقع في حياة كثيرين من الناس اليوم.
1: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
2: من أصعب المهام أن تصحح مفهوماً خاطئاً.
1: It really is one of the hardest things in the world to do.
2: إنه حقيقة من أصعب الأشياء في العالم أن تحاول ذلك.
1: A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts.
2: الشخص الذي له إدراك حسي خاطئ بشأن أمر ما إنما يشبه شخصا يقول لقد صممت على ذلك فلا تحاول أن تربكني بالحقائق.
1: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
2: ومن أكثر المفاهيم الخاطئة بإصرار هو مفهوم الوداعة أو الرقة ودماثة الخلق.
1: Whether it's people who are Christians or people who are not.
2: سواء أكان أصحاب هذا المفهوم الخاطئ مسيحيين أم غير مسيحيين.
1: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
2: فمن الصعب على الناس أن يستوعبوا معنى أن تكون وديعاً كتابياً أو رقيقاً كتابياً.
1: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
2: ومفهوم أن الوداعة تعني الضعف هو مفهوم متواصل وبعناد.
1: The biblical concept of meekness is far from weakness.
2: المفهوم الكتابي للوداعة أبعد ما يكون عن معنى الضعف.
1: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
2: معظم الناس يصفون الجبن والتخاذل بأنه وداعة.
1: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
2: بينما في الواقع الوداعة الكتابية مرادفة للشجاعة.
1: Biblical meekness is synonymous with confidence.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للثقة.
1: Biblical meekness is synonymous with inner security.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للأمان الداخلي.
1: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للقوة المنضبطة.
1: In fact, that's exactly what meekness means.
2: هذا هو ما تعنيه الوداعة.
1: Strength under control.
2: القوة المنضبطة.
1: If you are listening to our broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلى إذاعتنا هذه للمرة الأولى,
1: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: نحن بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
1: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
2: والوداعة هي الصفة قبل الأخيرة لثمر الروح.
1: Self-control is the last of the nine.
2: التعفف وضبط النفس هو آخر الثمر التسعة.
1: The Greek word parakletos has real deep roots before the time of Christ.
2: الكلمة اليونانية parakletos كانت لها جذور عميقة حقيقية قبل وقت المسيح.
1: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
2: وكان اليونانيون يفهمون بسهولة أن هذه الكلمة لم تكن تعني أكثر من معنى الضعف.
1: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
2: وفي الحقيقة كان لأرسطو نظرية تقول إن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين.
1: Rage was a vice of one extreme, he said.
2: فالغضب الشديد كما قال هو رذيلة من طرف واحد.
1: And indifference was a vice on the other extreme.
2: واللامبالاة هي الرذيلة من الطرف الآخر.
1: And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes.
2: وقد وضع أرسطو praetos أو الوداعة كوسط بين هاتين الرذيلتين.
1: There are two things that I need to tell you about meekness.
2: هناك شيئان أود أن أقولهما لك عن الوداعة.
1: Number one.
2: الأمر الأول,
1: meekness is not weakness.
2: الوداعة ليست ضعفا.
1: Second,
2: الأمر الثاني,
1: meekness is not false modesty.
2: الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
1: What do I mean by meekness is not weakness?
2: ماذا أعني بقولي إن الوداعة ليست ضعفا؟
1: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
2: في الحقيقة هذا يفسر لماذا قيل عن موسى إنه كان وديعا جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض.
1: This was found in the book of Numbers chapter 12 verse 3.
2: في العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد نجد هذه الكلمات.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هذه الآية. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض.
1: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
2: ربما وجدت مرة صعوبة في فهم هذا الفصل.
1: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
2: إذا كنت تعرف شيئا عن موسى فربما تستوقفني وتقول انتظر دقيقة من فضلك.
1: Moses was a strong and decisive leader.
2: موسى كان قائدا قويا حاسما.
1: Moses was prone to lose his temper.
2: موسى كان عرضة للاحتداد والغضب.
1: He even killed a man.
2: حتى أنه قتل مصريا.
1: Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
2: تقول موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟ لابد أنك تمزح.
1: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
2: لقد قال الله له مرة أن يكلم الصخرة ولكنه بدلا من أن يكلمها ضربها.
1: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
2: وبذلك لم يكن مؤهلا لدخول أرض الموعد.
1: Let's read the book of Numbers chapter 20 verses 10 to 12.
2: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح العشرين من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر. وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المردة أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلاني هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها.
1: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
2: فكيف يمكن أن يكون هذا الرجل موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟
1: Because the Bible calls him that.
2: لأن الكتاب المقدس يدعوه كذلك.
1: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
2: ولأن التعريف الكتابي للوداعة ليس هو نفس التعريف الشائع بين الناس عن الوداعة.
1: Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow.
2: لأن الوداعة في الكتاب المقدس لا تعني وصف الشخص الجبان المتردد الذي يخاف من ظله.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
2: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالأسلوب الذي تعبر به عن الحق لا أن تنكره.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
2: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالطريقة التي تقف بها صامدا وثابتا دون أن تستسلم أو أن تنهار.
1: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
2: الرقة أو الوداعة تتعلقان أكثر بالطريقة التي بها تبدي الشجاعة وتعبر عنها من أن تكون مفتقرا إليها.
1: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
2: الرقة أو الوداعة هي بمثابة الأداة لنقل عقيدتك علانية وليس معناها غياب الشجاعة.
1: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
2: الرقة أو الوداعة تتعلق بكيفية مواجهتك ومجاوبتك لناقديك ولمقاوميك وليس معناها حقيقة ألا يكون لك ناقدون أو مقاومون.
1: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
2: هذا الفهم الخاطئ للمعنى الحقيقي للوداعة في المفهوم الكتابي عبرت عنه فتاة صغيرة في مقالة لها عن جماعة من المسيحيين يعرفون باسم الكويكرز أو الصاحبيين وهم جبناء يميلون إلى الصمت فترات طويلة.
1: She wrote,
2: كتبت هذه الفتاة تقول
1: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
2: الكويكرز هم أناس ودعاء جدا لا يحاربون أبدا ولا يجيبون بفظاظة.
1: My father is a Quaker but my mother is not.
2: أبي واحد من الكويكرز ولكن أمي ليست كذلك.
1: Let's look at Moses again.
2: دعنا نعود لننظر إلى موسى مرة أخرى.
1: In this example, look at the way he expressed his conviction.
2: في هذا المثال تأمل الطريقة التي عبر بها موسى عن معتقده.
1: Look at the way he expressed strength under control.
2: تأمل الطريقة التي عبر بها عن القوة تحت السيطرة.
1: Look at the way he expressed meekness from biblical perspective.
2: تأمل الطريقة التي عبر بها عن الوداعة من منظور كتابي.
1: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
2: أحس أخوه هارون وأخته مريم بالغيرة من قيادته.
1: They did not like his style of leadership.
2: لم يعجبا بأسلوبه في القيادة.
1: They did not like his popularity.
2: ولم يحبا شهرته وشعبيته.
1: They did not like the way he was exercising authority.
2: ولم تعجبهما الطريقة التي كان يمارس بها سلطته.
1: So they did what most people often do.
2: فعملا ما يعمله الناس في معظم الأحيان.
1: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
2: وهو أنهما لم يكونا أمناء ولم يعترفا بأنهما كانا غيورين من نجاحه.
1: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
2: لم يذهبا إليه ليقولا كل منهما له أنا لا أحب الطريقة التي تقود بها.
1: We don't like your leadership style.
2: أو أنا لا أحب أسلوبك في القيادة.
1: Or we are having a hard time with that.
2: أو أعترف أنني حقيقة أجد الأمر صعبا.
1: And we are jealous of you.
2: فأنا في الواقع غيور جدا فيما يتعلق بقيادتك.
1: That would have been a good way to deal with things.
2: مثل هذه الطريقة كان يمكن أن تكون طريقة جيدة في التعامل مع الأشياء.
1: Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it.
2: لأنهم كانوا يستطيعون الجلوس سويا والتحدث معا عن هذا الأمر والصلاة لأجله ومعالجته.
1: But Aaron and Miriam did what most people do.
2: ولكن هارون ومريم عملا ما يعمله معظم الناس.
1: They came up with misguided criticism to level at Moses.
2: جاء بانتقاد مضلل يتناسب مع مستواه.
1: They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side.
2: واختارا الانتقاد الذي يمكن أن تكون له شعبية وأن يكتسب أناسا آخرين معهما.
1: What was it?
2: ماذا كان ذلك الانتقاد؟
1: They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good.
2: قالوا إن حقيقة اختيار موسى لامرأة لون بشرتها داكن أو قاتم أكثر منه لم يكن اختيارا مناسبا.
1: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
2: نقرأ في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من سفر العدد هذه الكلمات. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية.
1: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
2: ومنذ تلك اللحظة بدأت طاحونة النميمة تعمل بين الجماعة الإسرائيلية بأسرع من وشيعة النساج.
1: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
2: أعني أن طاحونة النميمة بدأت تعمل بسرعة كما يتنقل مؤشر الموجات في قرص الراديو بين المحطات المختلفة.
1: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
2: وبدأ الناس يساندون هارون ومريم وانفلت زمام الأمور.
1: What did Moses do?
2: فماذا فعل موسى؟
1: This is very important.
2: هذا أمر مهم جدا.
1: How did he express this meekness?
2: كيف عبر عن حلمه ووداعته؟
1: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
2: كان في وسعه أن يقول لهما يا هارون يا مريم إما أنكما تهدأان وتكفان عن هذا الكلام أو تنصرفان.
1: Right?
2: أليس هذا صحيحا؟
1: He could have done that and it is within his right to do that.
2: كان في وسعه أن يفعل ذلك لأن ذلك كان من حقوقه.
1: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
2: أو كان يمكن أن يقول لهما أيها الحمقى ألا تعرفان مقدار أهميتي؟
1: Or you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land.
2: أو كان في وسعه أيضا أن يقول لهم وأنتم يا حفنة الشاكين والمتذمرين لولايا لكنتم لا تزالون في عبودية فرعون.
1: He could have said that you have done nothing but eat off me the whole time.
2: أنتم لم تفعلوا شيئا سوى أنكم تنهشون في طوال الوقت.
1: You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
2: أنتم لستم سوى حفنة من الطفيليين. أنتم لم تفعلوا شيئا سوى التذمر والشكوى طوال الوقت.
1: But you see, biblical meekness is strength under control.
2: لكنك ترى أن الوداعة في المفهوم الكتابي معناها القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
2: لو أن موسى قال مثل هذه العبارات التي ذكرتها لكان ذلك يعتبر ضعفا.
1: But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness.
2: ولكن موسى الرجل القوي الشجاع الآمن مارس الوداعة.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أن تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
2: إن الرجل الذي يدخل البيت ويصيح في وجه عائلته ليذكر كل واحد منهم أنه رجل البيت هذا الرجل ليس قويا جدا.
1: He is a weak man.
2: إنه رجل ضعيف.
1: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
2: الرجل الذي يعلن باستمرار أنه الرئيس هو رجل ضعيف يفتقر إلى الإحساس بالأمان.
1: And therefore not meek but weak.
2: ولذلك هو ليس وديعا ولكنه ضعيف.
1: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
2: إذا رأيت نفسك دائما تذكر أي شخص بمقدار أهميتك فأنت لست وديعا أنت ضعيف.
1: Someone said,
2: قال أحدهم,
1: It is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
2: من المؤسف أن الودعاء لم يرثوا الأرض بعد لأن غير الودعاء قد عبثوا بالوداعة وأفسدوها.
1: How did Moses react to the criticism and gossip?
2: ماذا كان رد الفعل عند موسى في مواجهة الانتقاد والنميمة؟
1: He ignored them.
2: لقد تجاهلهم.
1: He said nothing.
2: لم يقل شيئاً.
1: In fact, it was God who did not like what was happening.
2: وفي الحقيقة فإن الله نفسه هو الذي لم يحب ما كان يحدث.
1: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
2: ولو لم يعمل الله شيئاً لما كنا قد سمعنا عن هذه الواقعة أبدا.
1: God was angry and he acted upon his anger.
2: لقد كان الله غاضبا وتصرف على أساس غضبه.
1: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
2: وفي الحلقة القادمة سنرى كيف تعامل الله مع تفاهة وحقارة الشعب ضد نبيه المختار موسى.
1: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
2: أرجو أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى في الموعد المحدد.
1: So you can listen to the rest of the story.
2: حتى تستطيع أن تصغي إلى بقية القصة.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا إن إحنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: إحنا مبسوطين قوي النهاردة إنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة اللي النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السامرة جئت وحدي.
0: طيب إحنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السامرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدا في الاول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمه ولا نتكلم على القصه اللي في كتاب المقدس؟
1: اول حاجه عايز اقولها ان الترنيمه دي مش عن شخصيه معروفه الاسم، دايما الناس تقول لك السامريه وواحده ممكن يسموا بنت السامريه، بس هي السامريه دي واحده ست من السامره مش السامريه اسم، يعني هي
0: دي
1: واحده
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه ال ال ال ال الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمهم؟ يعني المرأة المنحنية ما بيذكرش اسمها، المرأة نازفة الدم ما بيذكرش اسمها، أرملة نعيم ما بيذكرش اسمها، السامرية هو مش مذكور اسمها.
1: أنا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس أن ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده أنه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: أنت حاسس بإيه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا كانوا بيقولوا، لان ربنا كان عند السامره لولا نتذكر انها سامريه، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني بـ يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب روايه او بيكتب فيلم او قصه قصيره وعامل حاجه كده جميله. القصه بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى اعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع الستات بتروح تجيب لي المية لان مفيش حنفيات بتخش البيوت والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجة غويطة قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا في البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعه السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه الى بئر السامره. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب مية. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما
0: أنا
1: اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6، الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا، وبعدين المجتمع صغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه إن واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، إن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف إنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الراجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معاها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف إزاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز أقول حاجة تاني، إيه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: أيوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا أكل، ده 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب، راح يجيبوا له أكل ما كانش، قال لها دينا مية ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات يتبادلوا الحوار بجمل طويلة بأفكار عميقة لاهوتية وكتابية وروحانية دينية. هو ما خدش الثلاثة بس هو اتبسط.
0: حد في مرة قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدأ حياته جعان في البرية وانتهى حياته عطشان على الصليب ولحد بل ريقه بنقطة مية ولحد داله يأكل لأن هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وأنا مستمتع بالكلام معاك في الحتة دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوتة ونرجع نكمل مع السامرية.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الأباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح أن هي ستة دي ما كانتش حد أنت عارف اللي هو على هامش الحياة. إيه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في
1: بص نصر. احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فالسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقول له بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسه نبين ان الست دي كانت بتلف الدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقول لها دي اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. حلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عايز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهة نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. يعني ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترم عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زيي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها هقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغة الصلاة بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقة مختلفة يبصلوا ايه ده، مش دي الطريقة بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، أو لبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا أجريسيف أكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف أنت بزاي تطلب مني وبتاع، مفروض الست تستحي على نفسها وراجل طالب منها حاجة، خلاص ده راجل وغريب عن البلد فترضيه وتخلص، حتى لو هي عايزة أي حاجة تعمل براحتها الراجل هيمشي. لكن إن هي تسأل دي حاجة جميلة، إن هي تقاوح دي حاجة جميلة، طالما ما غلطتش فيه ما أسأتش ليه، بس بتقول زي تطلب مني. يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه، محتاج اللي يصلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي يعني، ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بتواصل الوظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من الناس بتقدمنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي يعني. هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصة بان هي العطشانة بتقوله طب اديني اشرب، او يعني سابت الجرة بتاعتها ومشيت حتى من غير ما يعني. التحول النوعي ده في الحديث ايه رأيك فيه يعني؟
1: يدل على مهارة عظيمة من المسيح. يعني بدأ من نقطة احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدأ من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه. اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قلت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية. المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها، وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدوقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنا صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنتي أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعا. اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيها.
0: تمام السامرية لو هنسرح مع بعضنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوه من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح فدي نهاية جميلة للقصة. ما اعتقدش دي النهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس بقول هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني معايا البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيا المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما وقعت البلد.
0: ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته هم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية الشخصية المتوترة تبقى رزينة الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعدة دي كانت قعدة مشورة كونسلينج وازاي بدأت وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانوا بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصية معقدة ومنورة وجريئة وغشيمة وحقيقية وملخبطة زي السامرية وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يجوزوا خمسة
1: لا أقصد في صراحتها احنا بنبلع

0: حاجات كتير و... بس احنا بناخد بركة من ربنا. لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا. فلما اقنعها اقتنعت. لما واجهها اتكشفت. لما لا روحت جوزي قالت له لا ما انا ما ما ما, ما عنديش جوز. يعني كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شوية وت... الست دي حقيقية. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
1: العدد الأخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص؟ الترنيمة بتوجه رسالة للمستمع. عاوزك توجه رسالة في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرسالة بتاعت العدد الأخراني قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا.
0: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لأن في واحد يقدر يمنحك الحرية من الخطأ اللي انت مشدود منه. مش بنقول ياللي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا بنقول ياللي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة خمسة وممكن تكون عملت علاقات مع 15 20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معاها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي. لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان ياللي بتسمعنا تتغير؟
1: تعرف حد اتغير زي كده على المستوى الواقعي؟
0: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل ما في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
1: تعرفهم شخصيا؟
0: اه قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
1: بسبب مقابله مع المسيح.
0: طبعا كانوا في الأول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي ست السامرية دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
1: يا سلام. أعزائي المستمعين، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمة من الترانيم الجميلة اللي بتحكي قصة حقيقية جدا جدا عن واحدة أثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجة عدلي على إخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكأنه لم يكن يريد أن يربط اسمها بإثمها، لكنه باختصار حاول أنه يسترد المرأة لمكانتها كامرأة في التاريخ. لكن النهاردة الدور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان أخويا بهجة بيوصل الرسالة دلوقتي. لو انت عندك مشكلة، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي.
0: شكرا.
1: ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
0: يا رب
1: من برنامجنا حدوتة ولحن. وإلى ان نتقابل ربنا يكون معاكم ويبارككم.
0: باي باي.
1: باي باي.
2: Welcome to C'est la vie radio.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لأ، بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق. هو ده الإكراه، اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة بيكرهه إنه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم الاستقرار النفسي لما تبقى مكره إنك تعمل حاجة عمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لأ، زي مثلا الخدمة. أنا بخدم في حتة معينة وينفع أقول لأ، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجه مع اصحابك ينفع تقول عليها لا بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مره او مرتين مفيش مشكله، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك انت عندك عدم استقرار نفسي. الاكراه بعدم الاستقرار النفسي ده امر صعب ومتعب جدا، لدرجه ان الشخص مش بس بيبقى هو مكره، لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه انهم يعملوا حاجه هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم ان هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيدخل نفسه في امور لنوايا ناس تانية، يعني انا عايز اعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول عليه انا مقصر، رغم ان انا ينفع ما اعملهاش. المشكلات اللي بيتعرض ليها الشخص دوت ان هو بيتشغل عن اولويات كبرى، في اولويات كبيرة. اخد لكم موقف من الكتاب المقدس. رب يسوع دعته واحده اسمها مرسى، مرسى كان ليها اخت اسمها مريم وليها اخ اسمه لعازر. دعته ان هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافه، فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل بيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل اكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبه، لكن كانت مكرهه لدرجه معينه انها شافت مريم اختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب، تقول له ايه يا سيد، اما تبالي ان اختي سايباني لوحدي؟ وكأنها بتتهم ان هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها يقول لها ايه، مرسى انت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم كلمة تضطربين، من اجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد، الحاجة الى طعام واحد. انت مش محتاجة تعملي كل الطعام ده وتكوني متضايقة، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هيش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءة لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب أو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه. الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك. أيام موسى انتهت، لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة، بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قال ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وأن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان أن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايد شيء مخيف. أنا عارف أنك خايف من الشعوب اللي هتقاومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك أن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم أن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة، قال ربنا ليشوع خد بالك. ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع أنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلامي يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان اني زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم انك انت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك اي مرحلة جديدة، لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس. التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي. أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج التاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www. radio.clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلاً اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جداً يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
7: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
8: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
9: قال بولس الرسول: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
6: هو يشتهي الموت
7: لأنه رسول لله،
10: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
8: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
9: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله.
6: أرواح الأبرار فقط.
10: يصور سليمان النبي الموت بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
6: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم. ماذا عن الأشرار؟
7: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
10: إلى الهاوية، بعيدا عن الله.
8: مكان آخر غير السماء. طبعا
9: طبعا، مكان آخر غير السماء.
6: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
10: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
6: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
7: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
8: هذا موضوع علمي طويل.
9: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب. طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمه.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا.
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر به.
1: هذا يخيف، حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
3: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
0: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
0: كما صورها يوحنا الرائي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيد.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة.
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنومة في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي أدرك الدعوة ديت، ازاي أدرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي الثلاثة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الأجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد آخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم أو الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود بيه هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها. مقصود بيه كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة فيه هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهدم. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، أنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي أن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا أن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو أني زي أهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب أن المكنة دي عطل. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بداية من وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بنأكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا أن المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافع، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة، زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوف النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقى عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر أنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط، الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي أنا بقوله لك النهاردة، مش هتخسر حاجة أنك كل يومين ثلاثة تلعب شوية رياضة عشان تحافظ على جسمك يكون بيشيلك وبيساعدك في رحلة النجاح بتاعتك. وربنا معاك.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

مشهورة قوي عن بنت شافت مامتها وهي بتقلي سمك، ولقيتها بتقطع راس وديل السمكة قبل ما تقليها. البنت سألت مامتها: انتي بتقطعي راسها وديلها ليه؟ الأم ردت وقالت: معرفش، أنا شفت جدتك بتعمل كده فعملت زيها. البنت ما كدبتش خبر وراحت سألت جدتها: ليه يا تيتا بتقطعي راس وديل السمكة قبل ما تقليها؟ الجدة قالت لها: علشان أنا ما كانش عندي طاسة كبيرة تساع السمكة كلها على بعضها، فكنت بقطع راس وديل السمكة، وما كانش بيبقى قدامي غير حل من اتنين، يا إما أقطع راس وديل السمكة يا إما أقسمها جزئين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بوصلة، وأنا ميرفا نصر. أي مجتمع في الدنيا عنده عادات وتقاليد في كل حاجة بيعملها. في عادات في الأكل، زي مثلا أكل الفسيخ في شم النسيم، ودي ورثناها من الفراعنة أجدادنا القدماء المصريين. في عادات تانية في الجنازات زي صلاة الأربعين مثلا، وفي عادات لللبس والشرب والكلام. ومش بس الشعوب اللي ليهم عادات وتقاليد، ده وصل إن كل عيلة لها عاداتها الخاصة بيها وتقاليدها اللي بتتوارثها من جيل لجيل. الله في العهد القديم ما كانش بس بيكلم الشعب عن طرق العبادة وإزاي يقدموا الذبايح، لا، ده كان بيكلمهم في كل تفاصيل حياتهم. في أوقات كتير كان بيربط الوصية بعادة أو تقليد يعملوه علشان يتوارثوه يوم بعد يوم، ويفضلوا فاكرين كلام الله وينقلوه جيل بعد جيل. زي ما نقرأ في تكوين 17 عن الختان، الرب أمر إبراهيم بأنه يختن كل ذكر ابن 8 أيام، ويكون الختان ده علامة ما بين الرب ونسل إبراهيم. ونقرأ كمان في خروج 12 أن الرب وضع تقليد الاحتفال برأس السنة، وعلم الشعب ان الشهر ده هو اول شهور السنة وهو رأس السنة، وقال كمان على الفصح وازاي يطبخوه وياكلوه امتى وازاي، وهم لابسين كل لبسهم وعصيانهم في ايديهم ولابسين جزامهم ومستعجلين جدا وهم بياكلوه. طبعا الرب ما كانش بيقول كده علشان يحط تقليد عن احتفال ليلة رأس السنة، الرب هنا كان بيفكرهم في كل مرة وهم بيحتفلوا بالفصح وازاي الرب اخرجهم من ارض مصر. وبيقول الكلام ده في نفس الإصحاح وآية 14: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. وفي تقاليد تانية الرب مش هو اللي عملها أو علمها للشعب، لكنه كمان ما اعترضش عليها، زي ما نقرأ في تكوين 50 من عدد 1 لعدد 3، بيقول: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. بيوصف الوحي في الجزء ده أن يعقوب مات، والمحنطين كملوا التحنيط في 40 يوم، وبكى عليه المصريين 70 يوم كعادته. التحنيط والأربعين وكمان البكاء على الميت لمدة 70 يوم ما كانش من الفرائض اللي الرب علمها للشعب، لكنها عادة فرعونية، ومع ذلك الكتاب ما قالش خالص انه معترض عليها. لكن في تقاليد وعادات تانية الرب هاجمها وبشدة، زي مثلا ما حصل في متى 15. حصل جدل بين الرب يسوع والفريسيين، الفريسيين شافوا التلاميذ بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ، وقالوا للرب: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ الرب هنا رد عليهم رب مختلف تماما ومفاجئ لكل توقعاته، قال لهم: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الرب هنا أكيد ما كانش عنده مشكلة مع غسل الإيدين، لكنه وبخ الفريسيين إنهم سابوا الوصايا وقدسوا التقاليد لدرجة إنهم كانوا بيتهموا اللي مش بيمشي على تقاليدهم بالنجاسة. وحتى يوم السبت الرب في العهد القديم طلب من الشعب ان هم يقدسوا يوم السبت ويعملوه عيد للرب، ما يشتغلوش فيه اي شغل، لكن الموضوع تحول بمرور الوقت ان الناس بقت بتعبد يوم السبت مش بتقدس اليوم للرب. وعشان كده الرب اصر انه يعمل معجزات فيه عشان يحط مبدأ تاني ان السبت للرب مش الرب للسبت. يعني التقليد والفريضة شيء مهم، لكن الأهم أنه ما تحولش العبد للتقليد ده. وفي عرس قانا الجليل الرب أعطانا مثال ممتاز جدا على احترام التقاليد، حضر العرس وعمل معجزة تحويل المية لخمر، ودي كانت أول معجزة عملها الرب يسوع. وبعد القيامة كمان وبعد دعوة الأمم للدخول في المسيحية حصل نوع من الخلاف ما بين اليهود مع الرسل. اليهود
اختلفوا مع الرسل وكانوا عايزين يخلوا الأمم كمان تختتن على شريعة موسى، وإلا ما يبقاش خلاصهم ده كامل. لكن في أعمال 15 بنلاقي بطرس ويعقوب روح القدس أقنعوا اليهود إنهم بكده بيحملوا على الأمم زيادة. وفي عادات تانية الكتاب المقدس حذرنا منها بشدة، زي إننا نتعود مثلا إن إحنا نسيب اجتماعاتنا وما نروحش الكنيسة. وبيقول في عبرانيين 10 وعدد 25 غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة. من اللي قريناه إن الله ما عندوش مشكلة مع عادات البشر وتقاليده، لكن لما التقليد يتعارض مع الوصية يبقى أكيد لازم نثور على التقليد ده ونتمرد عليه. وممكن التقليد ما يتعارضش مع الوصية لكن يحولنا العبيد للعادات والتقاليد، وعشان كده لازم نفحص كل شيء حوالينا، وهل يليق ولا يليق، وهل يتماشى مع مبادئ الكتاب المقدس ولا ضده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقول لك الخلاصة. بتروح الكنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفيه كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفيه اللي بيصلي بدموع، وفيه اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو انت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش ابدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صادقه حقيقيه طالعه من قلبك، مش عشان تمثل ان انت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العباده الوحيده اللي مقبوله عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له يبقى لازم تفحص قلبك وبس.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه، في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آتي من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني، وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه. أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي، فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل. السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والدا، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو، وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر. فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه خارج المجمع. العمى الروحي. وعرف يسوع بطرد خارجاً فقصد إليه وسأله: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه. فقال: أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

التأديب المبارك. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. المزمور 94 الآيتان 12 و13. الله هو أول وأعظم علماء النفس التربوي. لعدة سنوات كنت مديرا لكلية تدريب المعلمين، ومن خلال ملاحظاتي في ذلك الوقت ازداد بداخلي تقدير المبادئ النفسية للكتاب المقدس في مجال التعليم بطريقة لم أختبرها من قبل. يضع كاتب المزمور هنا تأديب الرب قبل تعليمه، وبالتالي يؤسس مبدأ أساسيا واحدا عظيما، بدون تأديب لا يمكن أن يكون هناك تعليم حقيقي. وهنا تكمن مشكلة شائعة في العديد من الأنظمة التعليمية المعاصرة، فقد تم التخلي عن التأديب ومعه توقف التعليم. أعلم من تجربتي الخاصة أنه إذا لم يتمكن المعلم من ممارسة التأديب فلن يتمكن من التدريس حقا، ولكن الله أحكم من ذلك، فهو لا يحاول أبدا تعليم أولئك الذين يرفضون تأديبه. ويتابع كاتب المزمور ليكشف عن مكافأة رائعة للإنسان الذي يخضع لتأديب الله ويقبل تعليمه، تريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. في ملفات التاريخ السرية نرى كيف يحفر الله حفرة للأشرار، كما يستعد لوقت للدينونة والقصاص، ولكنه التزام بأن يحفظ أولئك الذين خضعوا لتأديبه وتعليمه. وبالتالي فإننا نواجه بديلين، يمكننا أن نخضع الآن لتأديب الله وننجو من دينونته، أو يمكننا أن نرفض تأديب الله الآن ونخضع لدينونته في المستقبل. يا رب، أنا أخضع بكل سرور لتأديبك الآن، وأثق أنك ستحفظني من أيام الضيق المقبلة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقلبه.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are glad you've tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
1: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة من الرسائل ليباركك في حياتك.
1: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how God is using.
2: إذا لم تكن قد كتبت إلينا يسعدنا أن تصلنا رسائلك لكي تخبرنا كيف أن مثل هذه الرسائل تكون بركة لك.
1: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليك أيها المستمع الكريم بأن أقول لك شيئا ما قاله لي أحدهم منذ بضعة سنوات.
1: He said, "Perception is reality."
2: قال إن المفهوم أو الأمر المدرك حسيا هو الحقيقة.
1: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
2: وقد احتجت إلى وقت طويل لكي أختبر ذلك ولكي أفهم هذه الفكرة وأستوعب هذا المفهوم.
1: Not only in my own life but in the lives of other people.
2: ليس فقط في حياتي الشخصية ولكن أيضا في حياة الناس الآخرين.
1: Perception is reality is true in the lives of many people today.
2: الأمر المدرك حسيا هو الحقيقة. هذا أمر واقع في حياة كثيرين من الناس اليوم.
1: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
2: من أصعب المهام أن تصحح مفهوما خاطئا.
1: It really is one of the hardest things in the world to do.
2: إنه حقيقة من أصعب الأشياء في العالم أن تحاول ذلك.
1: A person who has a wrong perception is like the person who says, "I have made up my mind. Don't confuse me with the facts."
2: الشخص الذي له إدراك حسي خاطئ بشأن أمر ما، إنما يشبه شخصا يقول، "لقد صممت على ذلك، فلا تحاول أن تربكني بالحقائق."
1: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
2: ومن أكثر المفاهيم الخاطئة بإصرار هو مفهوم الوداعة أو الرقة ودماثة الخلق.
1: Whether it's people who are Christians or people who are not.
2: سواء أكان أصحاب هذا المفهوم الخاطئ مسيحيين أم غير مسيحيين.
1: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
2: فمن الصعب على الناس أن يستوعبوا معنى أن تكون وديعاً كتابياً أو رقيقاً كتابياً.
1: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
2: ومفهوم أن الوداعة تعني الضعف هو مفهوم متواصل وبعناد.
1: The biblical concept of meekness is far from weakness.
2: المفهوم الكتابي للوداعة أبعد ما يكون عن معنى الضعف.
1: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
2: معظم الناس يصفون الجبن والتخاذل بأنه وداعة.
1: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
2: بينما في الواقع الوداعة الكتابية مرادفة للشجاعة.
1: Biblical meekness is synonymous with confidence.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للثقة.
1: Biblical meekness is synonymous with inner security.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للأمان الداخلي.
1: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للقوة المنضبطة.
1: In fact, that's exactly what meekness means.
2: هذا هو ما تعنيه الوداعة.
1: Strength under control.
2: القوة المنضبطة.
1: If you are listening to our broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلى إذاعتنا هذه للمرة الأولى,
1: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: نحن بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
1: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
2: والوداعة هي الصفة قبل الأخيرة لثمر الروح.
1: Self-control is the last of the nine.
2: التعفف وضبط النفس هو آخر الثمر التسعة.
1: The Greek word parakletos has real deep roots before the time of Christ.
2: الكلمة اليونانية parakletos كانت لها جذور عميقة حقيقية قبل وقت المسيح.
1: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
2: وكان اليونانيون يفهمون بسهولة أن هذه الكلمة لم تكن تعني أكثر من معنى الضعف.
1: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
2: وفي الحقيقة كان لأرسطو نظرية تقول إن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين.
1: Rage was a vice of one extreme, he said.
2: فالغضب الشديد كما قال هو رذيلة من طرف واحد.
1: And indifference was a vice on the other extreme.
2: واللامبالاة هي الرذيلة من الطرف الآخر.
1: And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes.
2: وقد وضع أرسطو praetos أو الوداعة كوسط بين هاتين الرذيلتين.
1: There are two things that I need to tell you about meekness.
2: هناك شيئان أود أن أقولهما لك عن الوداعة.
1: Number one.
2: الأمر الأول.
1: Meekness is not weakness.
2: الوداعة ليست ضعفا.
1: Second,
2: الأمر الثاني.
1: Meekness is not false modesty.
2: الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
1: What do I mean by meekness is not weakness?
2: ماذا أعني بقولي إن الوداعة ليست ضعفا؟
1: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
2: في الحقيقة هذا يفسر لماذا قيل عن موسى إنه كان وديعا جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض.
1: This was found in the book of Numbers chapter 12 verse 3.
2: في العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد نجد هذه الكلمات.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هذه الآية. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض.
1: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
2: ربما وجدت مرة صعوبة في فهم هذا الفصل.
1: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
2: إذا كنت تعرف شيئا عن موسى، فربما تستوقفني وتقول انتظر دقيقة من فضلك.
1: Moses was a strong and decisive leader.
2: موسى كان قائدا قويا حاسما.
1: Moses was prone to lose his temper.
2: موسى كان عرضة للاحتداد والغضب.
1: He even killed a man.
2: حتى أنه قتل مصريا.
1: Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
2: تقول موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟ لابد أنك تمزح.
1: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
2: لقد قال الله له مرة أن يكلم الصخرة ولكنه بدلا من أن يكلمها ضربها.
1: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
2: وبذلك لم يكن مؤهلا لدخول أرض الموعد.
1: Let's read the book of Numbers chapter 20 verses 10 to 12.
2: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح العشرين من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر. وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون، من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها.
1: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
2: فكيف يمكن أن يكون هذا الرجل موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟
1: Because the Bible calls him that.
2: لأن الكتاب المقدس يدعوه كذلك.
1: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
2: ولأن التعريف الكتابي للوداعة ليس هو نفس التعريف الشائع بين الناس عن الوداعة.
1: Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow.
2: لأن الوداعة في الكتاب المقدس لا تعني وصف الشخص الجبان المتردد الذي يخاف من ظله.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
2: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالأسلوب الذي تعبر به عن الحق لا أن تنكره.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
2: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالطريقة التي تقف بها صامدا وثابتا دون أن تستسلم أو أن تنهار.
1: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
2: الرقة أو الوداعة تتعلقان أكثر بالطريقة التي بها تبدي الشجاعة وتعبر عنها من أن تكون مفتقرا إليها.
1: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
2: الرقة أو الوداعة هي بمثابة الأداة لنقل عقيدتك علانية وليس معناها غياب الشجاعة.
1: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
2: الرقة أو الوداعة تتعلق بكيفية مواجهتك ومجاوبتك لناقديك ولمقاوميك وليس معناها حقيقة ألا يكون لك ناقدون أو مقاومون.
1: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
2: هذا الفهم الخاطئ للمعنى الحقيقي للوداعة في المفهوم الكتابي عبرت عنه فتاة صغيرة في مقالة لها عن جماعة من المسيحيين يعرفون باسم الكويكرز أو الصاحبيين وهم جبناء يميلون إلى الصمت فترات طويلة.
1: She wrote,
2: كتبت هذه الفتاة تقول
1: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
2: الكويكرز هم أناس ودعاء جدا لا يحاربون أبدا ولا يجيبون بفظاظة.
1: My father is a Quaker but my mother is not.
2: أبي واحد من الكويكرز ولكن أمي ليست كذلك.
1: Let's look at Moses again.
2: دعنا نعود لننظر إلى موسى مرة أخرى.
1: In this example, look at the way he expressed his conviction.
2: في هذا المثال تأمل الطريقة التي عبر بها موسى عن معتقده.
1: Look at the way he expressed strength under control.
2: تأمل الطريقة التي عبر بها عن القوة تحت السيطرة.
1: Look at the way he expressed meekness from biblical perspective.
2: تأمل الطريقة التي عبر بها عن الوداعة من منظور كتابي.
1: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
2: أحس أخوه هارون وأخته مريم بالغيرة من قيادته.
1: They did not like his style of leadership.
2: لم يعجبا بأسلوبه في القيادة.
1: They did not like his popularity.
2: ولم يحبا شهرته وشعبيته.
1: They did not like the way he was exercising authority.
2: ولم تعجبهما الطريقة التي كان يمارس بها سلطته.
1: So they did what most people often do.
2: فعملا ما يعمله الناس في معظم الأحيان.
1: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
2: وهو أنهما لم يكونا أمناء ولم يعترفا بأنهما كانا غيورين من نجاحه.
1: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
2: لم يذهبا إليه ليقولا كل منهما له أنا لا أحب الطريقة التي تقود بها.
1: We don't like your leadership style.
2: أو أنا لا أحب أسلوبك في القيادة.
1: Or we are having a hard time with that.
2: أو أعترف أنني حقيقة أجد الأمر صعبا.
1: and we are jealous of you.
2: فأنا في الواقع غيور جدا فيما يتعلق بقيادتك.
1: That would have been a good way to deal with things.
2: مثل هذه الطريقة كان يمكن أن تكون طريقة جيدة في التعامل مع الأشياء.
1: Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it.
2: لأنهم كانوا يستطيعون الجلوس سويا والتحدث معا عن هذا الأمر والصلاة لأجله ومعالجته.
1: But Aaron and Miriam did what most people do.
2: ولكن هارون ومريم عملا ما يعمله معظم الناس.
1: They came up with misguided criticism to level at Moses.
2: جاء بانتقاد مضلل يتناسب مع مستواه.
1: They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side.
2: واختارا الانتقاد الذي يمكن أن تكون له شعبية وأن يكتسب أناسا آخرين معهما.
1: What was it?
2: ماذا كان ذلك الانتقاد؟
1: They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good.
2: قالوا إن حقيقة اختيار موسى لامرأة لون بشرتها داكن أو قاتم أكثر منه لم يكن اختيارا مناسبا.
1: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
2: نقرأ في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من سفر العدد هذه الكلمات. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية.
1: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
2: ومنذ تلك اللحظة بدأت طاحونة النميمة تعمل بين الجماعة الإسرائيلية بأسرع من وشيعة النساج.
1: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
2: أعني أن طاحونة النميمة بدأت تعمل بسرعة كما يتنقل مؤشر الموجات في قرص الراديو بين المحطات المختلفة.
1: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
2: وبدأ الناس يساندون هارون ومريم وانفلت زمام الأمور.
1: What did Moses do?
2: فماذا فعل موسى؟
1: This is very important.
2: هذا أمر مهم جدا.
1: How did he express this meekness?
2: كيف عبر عن حلمه ووداعته؟
1: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
2: كان في وسعه أن يقول لهما يا هارون يا مريم إما أنكما تهدئان وتكفان عن هذا الكلام أو تنصرفان.
1: Right?
2: أليس هذا صحيحا؟
1: He could have done that, and it is within his right to do that.
2: كان في وسعه أن يفعل ذلك لأن ذلك كان من حقوقه.
1: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
2: أو كان يمكن أن يقول لهما أيها الحمقى ألا تعرفان مقدار أهميتي؟
1: Or you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land.
2: أو كان في وسعه أيضا أن يقول لهم وأنتم يا حفنة الشاكين والمتذمرين لولايا لكنتم لا تزالون في عبودية فرعون.
1: He could have said that you have done nothing but eat off me the whole time.
2: أنتم لم تفعلوا شيئا سوى أنكم تنهشون في طوال الوقت.
1: You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
2: أنتم لستم سوى حفنة من الطفيليين. أنتم لم تفعلوا شيئا سوى التذمر والشكوى طوال الوقت.
1: But you see, biblical meekness is strength under control.
2: لكنك ترى أن الوداعة في المفهوم الكتابي معناها القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
2: لو أن موسى قال مثل هذه العبارات التي ذكرتها لكان ذلك يعتبر ضعفا.
1: But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness.
2: ولكن موسى الرجل القوي الشجاع الآمن مارس الوداعة.
1: Listen carefully of what I'm going to tell you.
2: أرجو أن تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
2: إن الرجل الذي يدخل البيت ويصيح في وجه عائلته ليذكر كل واحد منهم أنه رجل البيت هذا الرجل ليس قويا جدا.
1: He is a weak man.
2: إنه رجل ضعيف.
1: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
2: الرجل الذي يعلن باستمرار أنه الرئيس هو رجل ضعيف يفتقر إلى الإحساس بالأمان.
1: And therefore not meek but weak.
2: ولذلك هو ليس وديعا ولكنه ضعيف.
1: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
2: إذا رأيت نفسك دائما تذكر أي شخص بمقدار أهميتك فأنت لست وديعا أنت ضعيف.
1: Someone said,
2: قال أحدهم,
1: It is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
2: من المؤسف أن الودعاء لم يرثوا الأرض بعد لأن غير الودعاء قد عبثوا بالوداعة وأفسدوها.
1: How did Moses react to the criticism and gossip?
2: ماذا كان رد الفعل عند موسى في مواجهة الانتقاد والنميمة؟
1: He ignored them.
2: لقد تجاهلهم.
1: He said nothing.
2: لم يقل شيئا.
1: In fact, it was God who did not like what was happening.
2: وفي الحقيقة فإن الله نفسه هو الذي لم يحب ما كان يحدث.
1: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
2: ولو لم يعمل الله شيئا لما كنا قد سمعنا عن هذه الواقعة أبدا.
1: God was angry and he acted upon his anger.
2: لقد كان الله غاضبا وتصرف على أساس غضبه.
1: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
2: وفي الحلقة القادمة سنرى كيف تعامل الله مع تفاهة وحقارة الشعب ضد نبيه المختار موسى.
1: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
2: أرجو أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى في الموعد المحدد.
1: So you can listen to the rest of the story.
2: حتى تستطيع أن تصغي إلى بقية القصة.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا أن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة أنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا إصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السامرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السامرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدأ في الأول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمة ولا نتكلم على القصة اللي في كتاب المقدس؟
1: أول حاجة عايز أقولها أن الترنيمة دي مش عن شخصية معروفة الاسم، دايما الناس تقولك السامرية وواحدة ممكن يسموا بنت السامرية، بس هي السامرية دي واحدة ست من السامرة، مش السامرية اسم، يعني هي
0: دي
1: واحدة
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المراه المنحنيه ما يذكرش اسمها، المراه نازفه الدم ما يذكرش اسمها، ارمله نعيم ما يذكرش اسمها، السامريه هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا مكانهم. ولولا ان ربنا كان عند السامرة، لولا ان تذكر انها سامرية، لو ما كناش نعرف ان ربنا فين كناش نعرف ان الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني بـ يعني عارف انت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب رواية أو بيكتب فيلم أو قصة قصيرة وعامل حاجة كده جميلة. القصة بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى أعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي المايه لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجه غويطه قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لانه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا البيوت في الشوارع الايام دي، فكان ربنا اللي بيروح يرتاح. الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصه بتاعت السامريه؟
1: طبعا، لان هو ده العنصر اللي هي محتاجاه الى بئر السامره. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جايه تجيب ميه، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب ميه. ففي الوقت ده في المكان ده وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر ربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6. الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع.
1: جدا. وبعدين المجتمع صغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه إن واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، إن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف إنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل، فين الراجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معاها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف ازاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز اقول حاجة تاني، ايه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: ايوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا اكل ل 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب. راح يجيبوا له اكل ما كلش، قال لها ادينا ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات يتبادلوا الحوار بجمل طويلة بافكار عميقة لاهوتية وكتابية وروحانية دينية. فهو ما خدش الثلاثة بس هو اتبسط.
0: حد في مرة قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدأ حياته جعان في البرية وانتهى حياته عطشان على الصليب ولا حد بل ريقه بنقطة مية ولا حد اداله ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وانا مستمتع بالكلام معاك في الحتة دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوتة ونرجع نكمل مع السامرية.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش جوزت ستة. يعني واضح أن هي ستة دي ما كانتش حد أنت عارف اللي هو على هامش الحياة. إيه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في
1: بص نصر. احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فالسامرية دي مرفوضة قلبا وقلبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقوله بتسجده فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسه نبين ان الست دي كانت بتلف وتدور، بس حتى وهي بتلف وتدور طريقه اللف والدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف وتدور هرتله، يعني مذاكره بتقول ايه وعارفه رايحه فين وجايه منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقولها دي اشرب، بتقول له ازاي يعني ليه بتعمل كده. فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي، ممكن تبقى حقيقيه في الشر بس حقيقيه برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقه. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا، بس تحسه حقيقي كده تنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. في واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه ده هو هالك برضه. مين الاحلى من وجهه نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: ما بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات هي تتكلم، هو سبع مرات يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما ليش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمه رجل دي مستنكره انها تطلعها له. ايه يعني ايه اللي ورا الحته دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترم عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهارده في حوار المسيح والسامريه افهم ايه من اللغه اللي مليانه بالرقه والادب دي؟
1: مليانه بالشفقه كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا، انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زيي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ما لهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها هقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقه مختلفه يبص له ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، او لبنا ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا اجريسيف اكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف انت بالذات تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجه خلاص ده راجل وغريب عن البلد، فتراضيه وتخلص. حتى لو هي عايزه اي حاجه تعمل براحتها، الراجل هيمشي. لكن ان هي تسال دي حاجه جميله، ان هي تقاوح دي حاجه جميله، طالما ما غلطتش فيه ما اسقتش ليه، بس تقول ازاي تطلب مني. يعني حاجه غريبه، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. لا انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامريه انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعده انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسه وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه، محتاج اللي صلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي يعني، ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بتواصل الوظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من ناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي يعني. هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصة بان هي العطشانة بتقوله طب اديني اشرب، او يعني سابت الجرة بتاعتها ومشيت حتى من غير ما يعني. التحول النوعي ده في الحديث ايه رأيك فيه يعني؟
1: يدل على مهارة عظيمة من المسيح. يعني بدأ من نقطة احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدأ من احتياجها انه شاور على الاحتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قلت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عمل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها. وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين مستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ انا يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعال ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنت أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعا. اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيه.
0: تمام السامرية لو هنسرح مع بعض أنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوا من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: هما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس بوه هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني مع البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوي بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر

0: هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدفعة تبقى هادية، الشخصية المتوترة تبقى رزينة، الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة. وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرف يعملوه مع الناس. يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه، صفراوي مش عارف ايه، بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج، وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت، يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه، وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث، يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس، أنا مش زيك، بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا، هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا، فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام،
1: طبعا
0: يتجوزوا خمسة.
1: لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا، لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا، فلما اقنعها اقتنعت، لما واجهها اتكشفت، لما لها روحت جوزي قالت له لا ما انا ما عنديش جوز، يعني كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شوية الست دي حقيقية. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الأخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص؟ الترنيمة بتوجه رسالة للمستمع، عاوزك توجه رسالة في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرسالة بتاعت العدد الأخراني قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لأن في واحد يقدر يمنحك الحرية من الخطأ اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا بنقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة خمسة وممكن تكون عملت علاقات مع 15-20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على المستوى الواقعي؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحه قوي بتاعت الست دي. قالوا منظور انسان قليل في كل ما فعلت، بس اعرف ان في ناس كتير كانت في الضياع جامد قوي قوي قوي قوي. قابلتهم قبل وقابلتهم بعد.
0: تعرفهم شخصيا؟
1: قابلت ناس مش عدد قليل، بنات كانوا في الضياع المرير وتغيروا
0: بسبب مقابله مع المسيح.
1: طبعا كانوا في الاول بيعملوا نفسهم بتوع ربنا، بس بعد كده بقوا صرحة زي الست السامرية دي وبقوا فعلا بتوع ربنا.
0: يا سلام. اعزائي المستمعين، النهارده كنا بنتكلم مع بعض في ترنيمه من الترانيم الجميله اللي بتحكي قصه حقيقيه جدا جدا عن واحده اثر الكتاب المقدس زي ما سمعنا من بهجه عدلي على اخفاء اسمها وملامحها حرصا على سمعتها، وكانه لم يكن يريد ان يربط اسمها باثمها، لكنه باختصار حاول انه يسترد المراه لمكانتها كامراه في التاريخ. لكن النهارده الدور عليك وانت بتسمعنا زي ما كان اخويا بهجه بيوصل الرساله دلوقتي. لو انت عندك مشكله، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت ان كل المية بتاعتك ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهاردة يقدر يتقابل معك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجة عدلي، ونتمنى ان احنا نتقابل مرة تاني في حلقة جديدة
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوتة ولحن، وإلى ان نتقابل ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي.
0: باي باي.
2: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو C'est la vie. C'est la vie.

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لأ، بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق. هو ده الإكراه، اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت، ده مش عدم استقرار نفسي، ده إكراه عادي. حد في البيت ليه أخ أو أخت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة بيكرهه إنه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم استقرار نفسي لما تبقى مكره إنك تعمل حاجة بعمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لا. زي مثلا الخدمة، أنا بخدم في حتة معينة وينفع أقول لأ، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجة مع أصحابك ينفع تقول عليها لأ، بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مرة أو مرتين مفيش مشكلة، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك أنت عندك عدم استقرار نفسي. الإكراه بعدم الاستقرار النفسي ده أمر صعب ومتعب جدا، لدرجة أن الشخص مش بس بيبقى هو مكره، لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه أنهم يعملوا حاجة هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم ان هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطوره هنا ان الشخص بيدخل نفسه في امور لنوايا ناس تانية، يعني انا عايز اعمل الخدمه ديت عشان محدش يقول عليا انا مقصر، رغم ان انا ينفع ما اعملهاش. المشكلات اللي بيتعرض ليها الشخص دوت ان هو بيتشغل عن اولويات كبرى، في اولويات كبيره. هاخد لكم موقف من الكتاب المقدس. رب يسوع دعته واحده اسمها مرسى، مرسى كان ليها اخت اسمها مريم وليها اخ اسمه لعازر. دعته ان هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافه، فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل بيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل اكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبه، لكن كانت مكرهه لدرجه معينه انها شافت مريم اختها قاعده تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب تقول له ايه، يا سيد اما تبالي ان اختي سايباني لوحدي، وكانها بتتهم ان هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها يقول لها ايه، مرسى انت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم من كلمه تضطربين، من اجل امور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد، الحاجه الى طعام واحد. انت مش محتاجه تعملي كل الطعام دوت وتكوني متضايقه، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي انا مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هياش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءه لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب، أبو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه؟ الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك، أيام موسى انتهت لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة، بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قال ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وإن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان إن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايض شيء مخيف. أنا عارف إنك خايف من الشعوب اللي هتقاومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك إن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم إن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة، قال ربنا ليشوع خد بالك. ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع إنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلام يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان إني زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم إنك أنت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك أي مرحلة جديدة لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس. التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي. أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج التاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

تقديم أمير كيني.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
7: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
8: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
9: قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
6: هو يشتهي الموت
7: لأنه رسول لله،
10: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
8: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
9: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله.
6: أرواح الأبرار فقط.
10: يصور سليمان النبي الموتى بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
6: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم. ماذا عن الأشرار؟
7: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
10: إلى الهاوية، بعيدا عن الله.
8: مكان آخر غير السماء. طبعا
9: طبعا، مكان آخر غير السماء.
6: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
10: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
6: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
7: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
8: هذا موضوع علمي طويل.
9: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب. طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل التسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمه.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها
0: بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا.
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عاقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر به.
1: هذا يخيف، حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
3: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
0: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
0: كما صورها يوحنا الرائي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي،
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيد.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنومة في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيك.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقول لك الخلاصة. بتروح الكنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفي كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفي اللي بيصلي بدموع، وفي اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو أنت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش أبدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صدقة حقيقية طالعة من قلبك، مش عشان تمثل إن أنت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العبادة الوحيدة اللي مقبولة عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له يبقى لازم تفحص قلبك، قلبك وبس.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكايتي اليوم. قصتنا اليوم انك تكون مسجون بين اربع حيوط مع 300 شخص يتنفسوا مع بعضهم، واحد يخمم، واحد يضحك، وواحد يعارك. أكيد شو تكون ماكش طايق روحك. المسجون هو أنا، التهمة مواطن تونسي، والسجن هو المترو. كل يوم صباح نحضر روحي، كل يوم نطلع مع ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، وأنا مش طايق روحي. كل يوم ندفع في عقوبة الذنب أنا ما عملتوش، اللي يبدأ يكحلك من تحت اليونيت واللي يلصقك وما عادش تنجم تتنفس. تيبل عمل مع الوقت وليت نعرف وجوه الناس ونتسائل كي يغيب واحد منهم ونقولي يه اليوم ارتحنا ما جاش كالسيد. نهار وانا كالعادة في المترو حسيت بيد تحطت عليا ولا تركزت عليا. حسيت بشخص قرب لي، كانت مرأة كبيرة جيت وقعدت في الكرسي اللي قدامي. العادي اني مش مستانس نركز مع وجه شخص، والمش عادي اني ما نجمتش نهبط وجهي من عليها، ما نجمتش ما نركزش النص ساعة. أصلا خفت لنغمض عيني ويطلع لي قدامي حلم. نص ساعة تعديت كينها لحظة. المرأة هذي فولة وتقسمت اثنين هي ومماتي اللي توفيت عندها برشا. أنا من غدوة كنت ناشط، كنت نستنى في المترو، فرحان زيدة، كنت نتمنى نقابلها، نحب نشوف فيها صورة مماتي. كانت عندها نفس الملامح، شعرها الأبيض اللي خارج من تحت الفرارة المزينة ومنقوشة برشا ألوان، وعينيها الخضرة اللي كل ما نتعداو على ظل يميلوا للمارون، والوشم اللي على خدها وجبهتها. شفايفها كانوا ساعة ساعة يتبسموا للرجل المقعد اللي قاعد جنبي اللي الأول مرة نثبت في وجهه، رغم اللي كان ديما يطلع معايا. اليوم ثبت في وجهه اللي أعطته الدنيا شوية قسوة. أنا كنت نتقلق كي يغزرولي، ما نعرفش علاش، أما غزرت لها. غزرت لها وهي تلعب مع الطفل الصغير اللي في الكاروسة مع أمه، كان يبكي كل يوم وأنا تعودت على صوته، لكن الأول مرة زيد نشوفه وزيد الأول مرة يسكت ويولي يضحك. تي حتى المرأة الحبلة اللي وقف حذايا اليوم ثبت فيها قمت وخليت لها البلاصة، كيني وليت نشوف الدنيا بعينيها. إحساس هايل إنك تتعود بشخص. حتى النهار اللي ما نقراش فيه وليت نتمنى يتعدى بسرعة. نهار حضرت روحي، لبست أحسن ما عندي، كنت ناوي نهبط في محطتها نكلمها ونطلب منها تتصور معايا، زعما تخليني نصورها، زعما توافق. النهار ذاك ما جيتش، روحت للدار وأنا ما عيني في شيء، واستنيت النهار الثاني الثالث الرابع شيء ما جيتش، زعما تقلقت من غزراتي ولا بالك صارت لها حاجة. أنا بدي النشاط اللي كنت ناخو به المترو يقل، ونرجع نروح حبس نعدي فيه نص ساعة كل يوم. النهار ريتها راكبة في فجونة أخرى، استنيتها لين هبطت وهبطت وراها. مشيتش نسألها وتشجعت نحيت الحشمة وقلت يا ميمتي يا خلاش ما عادش تطلع في الفجونة اللي مستنسة تطلع فيها، فما شكون قلقك؟ جاوبتني وهي تضحك وقتلي قتلي البقعة اللي مستنسة نقعد فيها بما فيها كرسيك يا ولدي متاع معاقين وحوامل، وأي واحد ما ينجمش يقف، وأنا كنت عاملة عملية على ساقي. كبريت رجعت الفجونة العادية، سألتني علاش تقعد غادي يا خينتي شنو عندك؟ حسيت اللي الدنيا دارت بيا، ما لقيتش ما نقول، عمري ما وسعت بالي وقريت البلاكة اللي كانت فوق راسي. أنا كنت نتقلق من العبيت اللي لابس لونيت ويثبت فيا كان أعمى، اللي اتك عليا كان ما ينجمش يقف، المرأة الحبلة المقعد اللي بجنبي، هما ما كانوش يتذمروا مني وأنا اللي كنت مخذلهم بلاصتهم. هكا نهار عرفت اللي ديتاي صغير ينجم يخليني نغلط غلطة كبيرة. أنا قررت ما نحكمش على الناس، انتو ما زادة ما تحكموش. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نخلي لكم آيتين من الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 10:10، فلا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. والثانية في إنجيل يوحنا 6:43، فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جاية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل ما لينا، نقدر نقول له شكرا ليك، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أولاد إبراهيم. فقال لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فرد اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد، كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها، والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما، أما الابن فيعيش فيه أبدا. فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا. أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم. إني أتكلم بما رأيته عند الآب، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. فاعترضوه قائلين: أبونا هو إبراهيم. فقال: لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تسعون إلى قتلي، وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، وهذا لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. أولاد إبليس. فقال يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من الله وجئت، لم آت من نفسي بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. إنكم أولاد أبيكم إبليس وترغبون أن تعملوا شهوات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق، وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدقونني. من منكم يثبت علي خطيئة؟ فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من كان من الله حقا يسمع كلام الله، ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله. إعلانات السيد المسيح عن نفسه. فقال اليهود: ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وأن فيك شيطانا؟ أجابهم: لا شيطان في، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لا أطلب مجد نفسي، فهناك من يطالب ويقضي لي. الحق الحق أقول لكم، إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا. فقال اليهود: الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا؟ أأنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، فمن تجعل نفسك؟ أجابهم: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء، لكن أبي هو الذي يمجدني، وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه. أما أنا فأعرفه، ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأعمل بكلمته. أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي، فرآه وفرح. فقال له اليهود: ليس لك من العمر 50 سنة بعد، فكيف رأيت إبراهيم؟ أجابهم: الحق الحق أقول لكم، إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم. فرفعوا حجارة ليرجموه، ولكنه أخفى نفسه وخرج من الهيكل. السيد المسيح يشفي رجلا ولد أعمى. وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم والدا حتى ولد أعمى؟ فأجابهم يسوع: لا هو أخطأ ولا والدا، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله، فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا، فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه، وما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا، ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان. فذهب واغتسل وعاد بصيرا. فتساءل الجيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي: أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي؟ قال بعضهم: هذا هو، وآخرون: لا، ولكنه يشبهه. أما هو فرد قائلا: بل أنا هو. فقالوا له: وكيف انفتحت عيناك؟ أجاب: الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فيها. فذهبت واغتسلت فأبصرت. فسألوه: وأين هو الآن؟ فقال: لا أعرف. القادة اليهود يفحصون الرجل الذي أبصر، فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين. وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فأجاب: وضع طينا على عيني واغتسلت وها أنا أبصر. فقال بعض الفريسيين: لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله، لأنه يخالف سنة السبت. ولكن بعضهم قالوا: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ فوقع الخلاف بينهم، وعادوا يسألون الذي كان أعمى: وما رأيك أنت فيه ما دام قد فتح عينيك؟ فأجابهم: إنه نبي. ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر. فاستدعوا والديه وسألوهما: أهذا ابنكما المولود أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم الوالدان: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه. إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه، فاسألوه. وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوع هو المسيح. لذلك قالا: إنه بالغ الرشد فاسألوه. ثم استدعى الفريسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فسألوه ثانية: ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلاميذ له؟ فشتموه وقالوا له: بل أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم له أصلا. أجابهم الرجل: إن في ذلك عجبا، إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته، ولم يسمع على مدى الأجيال أن أحداً فتح عيني مولود أعمى. فلو لم يكن هو من الله لما استطاع أن يعمل شيئاً. فصاحبه، أنت بكاملك ولدت في الخطيئة وتعلمنا؟ ثم طردوه خارج المجمع. العمى الروحي. وعرف يسوع بطرده خارجا فقصد إليه وسأله: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع: الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه. فقال: أنا أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه: وهل نحن أيضا عميان؟ أجابهم يسوع: لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة، ولكنكم تدعون أنكم تبصرون، ولذلك فإن خطيئتكم باقية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج بيك.

التأديب المبارك. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. المزمور 94 الآيتان 12 و13. الله هو أول وأعظم علماء النفس التربوي. لعدة سنوات كنت مديرا لكلية تدريب المعلمين، ومن خلال ملاحظاتي في ذلك الوقت ازداد بداخلي تقدير المبادئ النفسية للكتاب المقدس في مجال التعليم بطريقة لم أختبرها من قبل. يضع كاتب المزمور هنا تأديب الرب قبل تعليمه، وبالتالي يؤسس مبدأ أساسيا واحدا عظيما: بدون تأديب لا يمكن أن يكون هناك تعليم حقيقي. وهنا تكمن مشكلة شائعة في العديد من الأنظمة التعليمية المعاصرة، فقد تم التخلي عن التأديب ومعه توقف التعليم. أعلم من تجربتي الخاصة أنه إذا لم يتمكن المعلم من ممارسة التأديب فلن يتمكن من التدريس حقا، ولكن الله أحكم من ذلك، فهو لا يحاول أبدا تعليم أولئك الذين يرفضون تأديبه. ويتابع كاتب المزمور ليكشف عن مكافأة رائعة للإنسان الذي يخضع لتأديب الله ويقبل تعليمه: تريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. في ملفات التاريخ السرية نرى كيف يحفر الله حفرة للأشرار، كما يستعد لوقت للدينونة والقصاص، ولكنه التزام بأن يحفظ أولئك الذين خضعوا لتأديبه وتعليمه. وبالتالي فإننا نواجه بديلين: يمكننا أن نخضع الآن لتأديب الله وننجو من دينونته، أو يمكننا أن نرفض تأديب الله الآن ونخضع لدينونته في المستقبل. يا رب، أنا أخضع بكل سرور لتأديبك الآن، وأثق أنك ستحفظني من أيام الضيق المقبلة.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are glad you've tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
1: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة من الرسائل ليباركك في حياتك.
1: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how God is using.
2: إذا لم تكن قد كتبت إلينا، يسعدنا أن تصلنا رسائلك لكي تخبرنا كيف أن مثل هذه الرسائل تكون بركة لك.
1: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليك أيها المستمع الكريم بأن أقول لك شيئا ما قاله لي أحدهم منذ بضعة سنوات.
1: He said, "Perception is reality."
2: قال إن المفهوم أو الأمر المدرك حسيا هو الحقيقة.
1: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
2: وقد احتجت إلى وقت طويل لكي أختبر ذلك ولكي أفهم هذه الفكرة وأستوعب هذا المفهوم.
1: Not only in my own life but in the lives of other people.
2: ليس فقط في حياتي الشخصية ولكن أيضا في حياة الناس الآخرين.
1: Perception is reality is true in the lives of many people today.
2: الأمر المدرك حسيا هو الحقيقة، هذا أمر واقع في حياة كثيرين من الناس اليوم.
1: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
2: من أصعب المهام أن تصحح مفهوما خاطئا.
1: It really is one of the hardest things in the world to do.
2: إنه حقيقة من أصعب الأشياء في العالم أن تحاول ذلك.
1: A person who has a wrong perception is like the person who says, "I have made up my mind. Don't confuse me with the facts."
2: الشخص الذي له إدراك حسي خاطئ بشأن أمر ما، إنما يشبه شخصا يقول، "لقد صممت على ذلك، فلا تحاول أن تربكني بالحقائق."
1: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
2: ومن أكثر المفاهيم الخاطئة بإصرار هو مفهوم الوداعة أو الرقة ودماسة الخلق.
1: Whether it's people who are Christians or people who are not.
2: سواء أكان أصحاب هذا المفهوم الخاطئ مسيحيين أم غير مسيحيين.
1: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
2: فمن الصعب على الناس أن يستوعبوا معنى أن تكون وديعاً كتابياً أو رقيقاً كتابياً.
1: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
2: ومفهوم أن الوداعة تعني الضعف هو مفهوم متواصل وبعناد.
1: The biblical concept of meekness is far from weakness.
2: المفهوم الكتابي للوداعة أبعد ما يكون عن معنى الضعف.
1: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
2: معظم الناس يصفون الجبن والتخاذل بأنه وداعة.
1: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
2: بينما في الواقع الوداعة الكتابية مرادفة للشجاعة.
1: Biblical meekness is synonymous with confidence.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للثقة.
1: Biblical meekness is synonymous with inner security.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للأمان الداخلي.
1: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
2: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للقوة المنضبطة.
1: In fact, that's exactly what meekness means.
2: هذا هو ما تعنيه الوداعة.
1: Strength under control.
2: القوة المنضبطة.
1: If you are listening to our broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلى إذاعتنا هذه للمرة الأولى,
1: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: نحن بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
1: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
2: والوداعة هي الصفة قبل الأخيرة لثمر الروح.
1: Self-control is the last of the nine.
2: التعفف وضبط النفس هو آخر الثمر التسعة.
1: The Greek word parakletos has real deep roots before the time of Christ.
2: الكلمة اليونانية parakletos كانت لها جذور عميقة حقيقية قبل وقت المسيح.
1: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
2: وكان اليونانيون يفهمون بسهولة أن هذه الكلمة لم تكن تعني أكثر من معنى الضعف.
1: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
2: وفي الحقيقة كان لأرسطو نظرية تقول إن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين.
1: Rage was a vice of one extreme, he said.
2: فالغضب الشديد كما قال هو رذيلة من طرف واحد.
1: And indifference was a vice on the other extreme.
2: واللامبالاة هي الرذيلة من الطرف الآخر.
1: And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes.
2: وقد وضع أرسطو praetos أو الوداعة كوسط بين هاتين الرذيلتين.
1: There are two things that I need to tell you about meekness.
2: هناك شيئان أود أن أقولهما لك عن الوداعة.
1: Number one.
2: الأمر الأول.
1: Meekness is not weakness.
2: الوداعة ليست ضعفا.
1: Second,
2: الأمر الثاني.
1: Meekness is not false modesty.
2: الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
1: What do I mean by meekness is not weakness?
2: ماذا أعني بقولي إن الوداعة ليست ضعفا؟
1: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
2: في الحقيقة هذا يفسر لماذا قيل عن موسى إنه كان وديعا جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض.
1: This was found in the book of Numbers chapter 12 verse 3.
2: في العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد نجد هذه الكلمات.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هذه الآية. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض.
1: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
2: ربما وجدت مرة صعوبة في فهم هذا الفصل.
1: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
2: إذا كنت تعرف شيئا عن موسى، فربما تستوقفني وتقول انتظر دقيقة من فضلك.
1: Moses was a strong and decisive leader.
2: موسى كان قائدا قويا حاسما.
1: Moses was prone to lose his temper.
2: موسى كان عرضة للاحتداد والغضب.
1: He even killed a man.
2: حتى أنه قتل مصريا.
1: Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
2: تقول موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟ لابد أنك تمزح.
1: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
2: لقد قال الله له مرة أن يكلم الصخرة ولكنه بدلا من أن يكلمها ضربها.
1: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
2: وبذلك لم يكن مؤهلا لدخول أرض الموعد.
1: Let's read the book of Numbers chapter 20 verses 10 to 12.
2: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح العشرين من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر. وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون، من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلاني هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها.
1: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
2: فكيف يمكن أن يكون هذا الرجل موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟
1: Because the Bible calls him that.
2: لأن الكتاب المقدس يدعوه كذلك.
1: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
2: ولأن التعريف الكتابي للوداعة ليس هو نفس التعريف الشائع بين الناس عن الوداعة.
1: Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow.
2: لأن الوداعة في الكتاب المقدس لا تعني وصف الشخص الجبان المتردد الذي يخاف من ظله.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
2: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالأسلوب الذي تعبر به عن الحق لا أن تنكره.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
2: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالطريقة التي تقف بها صامدا وثابتا دون أن تستسلم أو أن تنهار.
1: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
2: الرقة أو الوداعة تتعلقان أكثر بالطريقة التي بها تبدي الشجاعة وتعبر عنها من أن تكون مفتقرا إليها.
1: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
2: الرقة أو الوداعة هي بمثابة الأداة لنقل عقيدتك علانية وليس معناها غياب الشجاعة.
1: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
2: الرقة أو الوداعة تتعلق بكيفية مواجهتك ومجاوبتك لناقديك ولمقاوميك وليس معناها حقيقة ألا يكون لك ناقدون أو مقاومون.
1: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
2: هذا الفهم الخاطئ للمعنى الحقيقي للوداعة في المفهوم الكتابي عبرت عنه فتاة صغيرة في مقالة لها عن جماعة من المسيحيين يعرفون باسم الكويكرز أو الصاحبيين وهم جبناء يميلون إلى الصمت فترات طويلة.
1: She wrote,
2: كتبت هذه الفتاة تقول
1: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
2: الكويكرز هم أناس ودعاء جدا لا يحاربون أبدا ولا يجيبون بفظاظة.
1: My father is a Quaker but my mother is not.
2: أبي واحد من الكويكرز ولكن أمي ليست كذلك.
1: Let's look at Moses again.
2: دعنا نعود لننظر إلى موسى مرة أخرى.
1: In this example, look at the way he expressed his conviction.
2: في هذا المثال تأمل الطريقة التي عبر بها موسى عن معتقده.
1: Look at the way he expressed strength under control.
2: تأمل الطريقة التي عبر بها عن القوة تحت السيطرة.
1: Look at the way he expressed meekness from biblical perspective.
2: تأمل الطريقة التي عبر بها عن الوداعة من منظور كتابي.
1: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
2: أحس أخوه هارون وأخته مريم بالغيرة من قيادته.
1: They did not like his style of leadership.
2: لم يعجبا بأسلوبه في القيادة.
1: They did not like his popularity.
2: ولم يحبا شهرته وشعبيته.
1: They did not like the way he was exercising authority.
2: ولم تعجبهما الطريقة التي كان يمارس بها سلطته.
1: So they did what most people often do.
2: فعملا ما يعمله الناس في معظم الأحيان.
1: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
2: وهو أنهما لم يكونا أمناء ولم يعترفا بأنهما كانا غيورين من نجاحه.
1: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
2: لم يذهبا إليه ليقولا كل منهما له أنا لا أحب الطريقة التي تقود بها.
1: We don't like your leadership style.
2: أو أنا لا أحب أسلوبك في القيادة.
1: Or we are having a hard time with that.
2: أو أعترف أنني حقيقة أجد الأمر صعبا.
1: and we are jealous of you.
2: فأنا في الواقع غيور جدا فيما يتعلق بقيادتك.
1: That would have been a good way to deal with things.
2: مثل هذه الطريقة كان يمكن أن تكون طريقة جيدة في التعامل مع الأشياء.
1: Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it.
2: لأنهم كانوا يستطيعون الجلوس سويا والتحدث معا عن هذا الأمر والصلاة لأجله ومعالجته.
1: But Aaron and Miriam did what most people do.
2: ولكن هارون ومريم عملا ما يعمله معظم الناس.
1: They came up with misguided criticism to level at Moses.
2: جاء بانتقاد مضلل يتناسب مع مستواه.
1: They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side.
2: واختارا الانتقاد الذي يمكن أن تكون له شعبية وأن يكتسب أناسا آخرين معهما.
1: What was it?
2: ماذا كان ذلك الانتقاد؟
1: They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good.
2: قالوا إن حقيقة اختيار موسى لامرأة لون بشرتها داكن أو قاتم أكثر منه لم يكن اختيارا مناسبا.
1: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
2: نقرأ في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من سفر العدد هذه الكلمات. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية.
1: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
2: ومنذ تلك اللحظة بدأت طاحونة النميمة تعمل بين الجماعة الإسرائيلية بأسرع من وشيعة النساج.
1: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
2: أعني أن طاحونة النميمة بدأت تعمل بسرعة كما يتنقل مؤشر الموجات في قرص الراديو بين المحطات المختلفة.
1: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
2: وبدأ الناس يساندون هارون ومريم وانفلت زمام الأمور.
1: What did Moses do?
2: فماذا فعل موسى؟
1: This is very important.
2: هذا أمر مهم جدا.
1: How did he express this meekness?
2: كيف عبر عن حلمه ووداعته؟
1: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
2: كان في وسعه أن يقول لهما يا هارون يا مريم إما أنكما تهدأان وتكفان عن هذا الكلام أو تنصرفان.
1: Right?
2: أليس هذا صحيحا؟
1: He could have done that and it is within his right to do that.
2: كان في وسعه أن يفعل ذلك لأن ذلك كان من حقوقه.
1: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
2: أو كان يمكن أن يقول لهما أيها الحمقى ألا تعرفان مقدار أهميتي؟
1: Or you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land.
2: أو كان في وسعه أيضا أن يقول لهم وأنتم يا حفنة الشاكين والمتذمرين لولايا لكنتم لا تزالون في عبودية فرعون.
1: He could have said that you have done nothing but eat off me the whole time.
2: أنتم لم تفعلوا شيئا سوى أنكم تنهشون في طوال الوقت.
1: You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
2: أنتم لستم سوى حفنة من الطفيليين. أنتم لم تفعلوا شيئا سوى التذمر والشكوى طوال الوقت.
1: But you see, biblical meekness is strength under control.
2: لكنك ترى أن الوداعة في المفهوم الكتابي معناها القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
2: لو أن موسى قال مثل هذه العبارات التي ذكرتها لكان ذلك يعتبر ضعفا.
1: But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness.
2: ولكن موسى الرجل القوي الشجاع الآمن مارس الوداعة.
1: Listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أن تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
2: إن الرجل الذي يدخل البيت ويصيح في وجه عائلته ليذكر كل واحد منهم أنه رجل البيت هذا الرجل ليس قويا جدا.
1: He is a weak man.
2: إنه رجل ضعيف.
1: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
2: الرجل الذي يعلن باستمرار أنه الرئيس هو رجل ضعيف يفتقر إلى الإحساس بالأمان.
1: And therefore not meek but weak.
2: ولذلك هو ليس وديعا ولكنه ضعيف.
1: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
2: إذا رأيت نفسك دائما تذكر أي شخص بمقدار أهميتك فأنت لست وديعا أنت ضعيف.
1: Someone said,
2: قال أحدهم,
1: It is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
2: من المؤسف أن الودعاء لم يرثوا الأرض بعد لأن غير الودعاء قد عبثوا بالوداعة وأفسدوها.
1: How did Moses react to the criticism and gossip?
2: ماذا كان رد الفعل عند موسى في مواجهة الانتقاد والنميمة؟
1: He ignored them.
2: لقد تجاهلهم.
1: He said nothing.
2: لم يقل شيئا.
1: In fact, it was God who did not like what was happening.
2: وفي الحقيقة فإن الله نفسه هو الذي لم يحب ما كان يحدث.
1: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
2: ولو لم يعمل الله شيئا لما كنا قد سمعنا عن هذه الواقعة أبدا.
1: God was angry and he acted upon his anger.
2: لقد كان الله غاضبا وتصرف على أساس غضبه.
1: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
2: وفي الحلقة القادمة سنرى كيف تعامل الله مع تفاهة وحقارة الشعب ضد نبيه المختار موسى.
1: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
2: أرجو أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى في الموعد المحدد.
1: So you can listen to the rest of the story.
2: حتى تستطيع أن تصغي إلى بقية القصة.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا حدوتة ولحن. سعداء النهاردة جدا أن احنا يكون معنا خادم ربنا المرنم الجميل بهجة عدلي. أهلا يا أخي بهجة.
1: أهلا وفيق حبيبي.
0: إزيك؟
1: الله يخليك.
0: احنا مبسوطين قوي النهاردة أنك تكون ضيفنا في برنامج حدوتة ولحن.
1: وأنا أتشرف بيك حبيبي.
0: يا ترى إيه الحدوتة اللي النهاردة هنحكيها مع اللحن بتاعها؟
1: الحدوتة في إنجيل يوحنا أصحاح 4، واللحن بتاعها ترنيمة بتقول إلى بئر السميرة جئت وحدي.
0: طيب احنا كده النهاردة معانا الترنيمة الجميلة إلى بئر السميرة جئت وحدي، وهي اللي بتحكي قصة السامرية، القصة التقليدية في الكنيسة المعروفة باسم السامرية. خلونا مع بعض نسمع لحن الترنيمة الأول، وبعدين نرجع نحكي مع بهجة عدلي في ترنيمة السامرية.

0: طيب تحب نبدا في الاول بالكلمات واللحن بتاع المزيكا والترنيمه ولا نتكلم على القصه اللي في كتاب المقدس؟
1: اول حاجه عايز اقولها ان الترنيمه دي مش عن شخصيه معروفه الاسم. دايما الناس تقول لك السامريه وواحده ممكن يسموا بنت السامريه، بس هي السامريه دي واحده ست من السامره، مش السامريه اسم، يعني هي
0: دي
1: واحده
0: جنسيتها.
1: وانا بحس ان ربنا عاوز يوصل رساله لكل الناس انه مش مهم، عشان كده ما ذكرش الاسم. يعني اي حد انت ممكن تكون، انت ممكن تكوني مكان السامريه.
0: مش ملاحظ معايا اخويا بهجت انه ال ال ال ال الستات في العهد الجديد تقريبا نادرا ما بيذكر اسمائهم؟ يعني المرأة المنحنية ما يذكرش اسمها، المرأة نازفة الدم ما يذكرش اسمها، أرملة نعيم ما يذكرش اسمها، السامرية هو مش مذكور اسمها.
1: انا حاسس ربنا مش بيحب الفضايح.
0: الفضايح
1: الستات بالذات سمعتهم يعني مهمة، فتحس ان ربنا مش عايز يجيب السيرة.
0: يعني ربنا قصده انه يهمشهم ولا
1: بالعكس؟
0: انت حاسس بايه؟
1: بالعكس، عايز يوسع الدايرة ويحسسنا بالناس دي من غير ما يجيب سيرتهم ولا كانوا بيقولوا. لأن ربنا كان عند السامرة، لولا نتذكر أنها سامرية، لو ما كناش نعرف أن ربنا فين كناش نعرف أن الست دي منين.
0: كلامك جميل جدا وبيفكرني يعني عارف أنت بجو السيناريو والحوار بتاع واحد مخرج بيكتب رواية أو بيكتب فيلم أو قصة قصيرة وعامل حاجة كده جميلة. القصة بتحكي في يوحنا 4 عن مكان وزمان وحدث. المكان
1: عند بير يعقوب اللي شرب منه هو وعياله وحيواناتهم.
0: دي كانت صدفة ولا تعتقد ان البير ليه معنى اعمق شوية من انه مجرد بير؟
1: ما اعرفش، لكن انا ممكن احس ان البير مكان، كان مكان تجمع. الستات بتروح تجيب لي المية لان مفيش حنفيات بتخش البيوت. والبير ليه معنى جميل، مدلول حلو. البير حاجة غويطة قوي ولازم الناس تنزل لها دلو وجردل عشان تاخد منها. والبير مكان يتقعد عليه لأنه ما كانش فيه دكك ولا كراسي ولا البيوت في الشوارع الأيام دي. فكان ربنا اللي بيروح يرتاح، الكافيه اللي بيروح الواحد المسافر يرتاح عليه كان هو البير.
0: طب ده ليه مدلول في سياق القصة بتاعت السامرية؟
1: طبعا لأن هو ده العنصر اللي هي محتاجاه إلى بئر السامرة. جئت وحدي زي ما كنا بنسمع، فهي جاية تجيب مية، تخرجش من بيتها غير عشان تجيب مية. في الوقت ده، في المكان ده، وفي الحالة دي، حالة جلب الماء، كان ربنا عاوز يتقابل معاها.
0: تمام. الزمان المسيح سمعت انه مشي 6 ساعات علشان يوصل لبير السامرة، يعني
1: ربما اكتر وربما اقل. الكتاب ما قالش، كان نحو الساعة السادسة. مش مسيرة 6 ساعات، لكن كان نحو الساعة السادسة، كان الساعة 6.
0: بس واضح انه كان تعبان.
1: كان تعبان
0: يعني طبعا. واضح المشوار كان طويل وهو كان تعبان.
1: هو التوقيت اليهودي بيبتدي الساعة 7 الصبح للساعة الأولى، 8 الساعة الثانية، 9 الساعة الثالثة، 10 الساعة الرابعة، 11 الساعة الخامسة، 12 الظهر الساعة 6. الساعة السادسة بالتوقيت اليهودي هي الساعة 12 الظهر. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. الساعة السادسة من ساعات النهار الساعة 12 الظهر.
0: عايز الظهر يعني.
1: الستات ما يروحوش يجيبوا مية الوقت ده.
0: طب تفسر بين السامرية كانت هناك الوقت.
1: ما هو عشان هربانة.
0: هربانة.
1: طبعا.
0: من إيه؟
1: من عينين الناس.
0: خير.
1: كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي.
0: حد شاذ في المجتمع
1: جدا. وبعدين المجتمع مصغير يهودي والقرية كل الناس عارفة بعض فمكشوفة.
0: تفسر بإيه واحدة معروفة زي كده المجتمع ما حكمش عليها بالرجم أو قتلها أو عمل فيها حاجة؟ يعني هل ده كمان بيعكس حاجة جوه المجتمع، أن المجتمع بيتستر عمدا عن الحاجات اللي هو عارف أنها مش كويسة؟
1: مرات مش أنت في قصص مثلا الست اللي اتمسكت وهي بتزني في ذات الفعل. فين الراجل اللي مسكوه؟ مش مسكوها بتزني؟ طب فين البني آدم اللي كان معها؟ مش موجود. ممكن يكون واحد من الناس اللي واقفة ترجم يعني. فطبعا المجتمعات اللي بتحاول تكون دينية بتعرف إزاي تكون فاسدة.
0: جميل.
1: ده ما منعش الحق، ما منعش الصح.
0: صحيح. عايز أقول حاجة تاني، إيه رأيك في جو السرية اللي في القصة؟
1: ربنا مشى تلاميذه.
0: أيوة.
1: مع 12 تلميذ راحوا 12 يجيبوا أكل، لا 13 واحد. طبعا هو مشاهم عشان ما يشوفوش القصة ويتدخلوا فيها ويفسدوها. هو كان تعبان، عطشان، جعان، لا ارتاح ولا كل ولا شرب. راح يجيبوا له اكل ما كانش، قال لها دينا ميه ما عطتوش. كان تعبان وهي قعدت تنهد فيه 6-7 مرات. يتبادلوا الحوار بجمل طويله بافكار عميقه لاهوتيه وكتابيه وروحانيه دينيه. فهو ما خدش الثلاثه بس هو اتبسط.
0: حد في مره قال كلام زي كلامك قريب من كلامك، قال لك المسيح بدا حياته جعان في البريه وانتهى حياته عطشان على الصليب ولحد بل ريقه بنقطه ميه ولحد اداله ياكل لان هو كان طعامه طعام مختلف. جميل الكلام وانا مستمتع بالكلام معاك في الحته دي. ونرجع مع العدد الجاي من نفس الحدوته ونرجع نكمل مع السامريه.

0: طيب العدد الثاني اللي كنا بنتكلم عنه من شوية بيقول: كنت أسعى في الحياة لأمور لا تشبع عن جوعي الشديد، لكنني وجدت أن لا مثيل لربي المجيد. خلينا نتكلم في الحتة الأولى من العدد. أنا شايف أن السامرية ست مثقفة، واضح أنها درس تاريخ، بتكلم السيد المسيح على حاجات عن الآباء وعن وكمان متدينة، هي درس عبادة، فهي بتتكلم معاه عن السجود فين، وكمان هي شخصية جذابة، وإلا ما كانتش اتجوزت ستة. يعني واضح ان هي الست دي ما كانتش حد انت عارف اللي هو على هامش الحياة. ايه يعني دي انطباعك عن الفكرة دي في النص؟
1: بص، احنا في المجتمع الديني الناس بترفض الباكج على بعضه، فسامرية دي مرفوضة قلبا وقالبا. انا ما بحبش الستايل ده في التفكير. فالست دي كانت ست زي ما انت بتقول جذابة اكيد، ومع ست مفكرة، ست ليها في امور ربنا بتقول له بتسجدوا فين واحنا بنسجد فين ومين الصح. فست بتدور على الصح، يمكن ما عرفتش توصل له واختارت اسهل واسرع الطرق. لكن
0: بتدور ولا بتناور؟ يعني احنا اتعودنا في الكنيسة نبين ان الست دي كانت بتلف الدور، بس حتى وهي بتلف الدور طريقة اللف الدوران بتاعتها عجباني. يعني تحس كده ان هي مش بتلف الدور هرتلة، يعني مذاكرة بتقول ايه وعارفة رايحة فين وجاية منين. يعني
1: انا مبسوط منها من اول ما فتحت بقها، انا مبسوط منها لانها بيقولها دين اشرب، بتقوله ازاي يعني ليه بتعمل كده، فواضح انها يعني فيها جزء حقيقي. ممكن تبقى حقيقية في الشر بس حقيقية برضو احسن من المزيف في الخير. فحلو ان واحد يكشف الحقيقة. انا بقابل ناس كتير كده، وانت اكيد بتقابل ناس كتير تلاقيه كده يعني روش وبتاع، بس يعني ملوش في ربنا، بس تحسه حقيقي كده وتنجذب له. في واحد تاني بيحاول يعمل نفسه بتاع ربنا ويعني مش لايقه عليه.
0: بهجت عدلي بتقول بنص صريح: تحب الحقيقي اللي في الشر، ما تحبش المزيف اللي في الخير.
1: طبعا.
0: طب هو في الشر في حد ممكن يكون حقيقي؟
1: طبعا. واحد يقول لك انا بص هو كده انا مش عاوز ربنا، هتقول له ايه؟ تقول له خد ربنا غصب عنك، هو هالك وضايع بس هو عايز كده. وفي واحد بيقول لك لا ربنا يا سلام، يبص ايده كده وشه هو هالك برضو. مين الاحلى من وجهة نظرك انت؟
0: مجتمعنا بيرفض الصوره دي خالص.
1: انا بقول لك المجتمع الديني، هي ما حاولش تقلد المجتمع الديني، هي كانت حقيقيه. وده اللي خلى الحوار بينها وبين المسيح ست مرات، هي تتكلم هو سبع مرات، يعني اخده وعطى واخده وعطى، وكانت حقيقيه في كل كلام اللي بتقوله.
0: بس كانت اجريسيف، كانت عنيفه. يعني بص حضرتك مثلا المسيح بيقول لها ثلاث مرات يا امراه، ويا امراه كانت لغه تقدير وتكريم، وهي ما تقولوش ولا مره رجل. يعني حتى في الاول مش بتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وانت يهودي، مش وانت رجل يهودي، حتى كلمة رجل دي مستنكرة انها تطلعها له. يعني ايه اللي ورا الحتة دي؟ هو الرب يسوع المسيح كان بيحترمها رغم ان هي مش محترمة عشان يحرجها؟ عشان يعني انا النهاردة في حوار المسيح والسامرية افهم ايه من اللغة اللي مليانة بالرقة والادب دي؟
1: مليانة بالشفقة كمان، يعني هو بيحب الناس، وانا بحس ان ده عنصر مطلوب قوي فينا. نحب الناس. انا مش بميز الناس دول تبعنا دول علينا. انا مع اللي تبعنا وضد اللي علينا، كل الناس تبعنا. انا بحب كل الناس، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. بحب كل الناس اللي بتعبد ربنا زي او بتعبد ربنا غيري او ما بتعبدش ربنا، ملهاش اله. انا قلبي مفتوح للكل، ساعتها اقدر اقبل الكل. ففي ناس بتحب للغه الصلاه بتاعتهم زيهم، لو صلى بطريقه مختلفه يبصلوا ايه ده، هو إيه مش دي الطريقه بتاعتنا. خلينا ربنا بتاعنا احنا، او ابن ربنا فينا بالفريم بتاعنا. لكن هي ست دي كانت طبعا اجريسيف اكيد، وست كده بتاعت سوق، يعني عارف انت بالذات تطلب مني وبتاع، المفروض الست تستحي على نفسها، وراجل طالب منها حاجه خلاص، ده راجل وغريب عن البلد، فتراضيه وتخلص، حتى لو هي عايزه اي حاجه تعمل براحتها، الراجل هيمشي. لكن ان هي تسال دي حاجه جميله، ان هي تقاوح دي حاجه جميله، طالما ما غلطتش فيه ما اسقتش ليه، بس تقول ازاي تطلب مني. يعني حاجة غريبة، انت شخص غريب، انت مش عارف عاداتنا وتقاليدنا، انت ناسي ان انا ست من جنس غير جنسكم، وانت جنسكم سامي وقاري عن جنسي مثلا. انا مبسوط بصراحتها، انا عجباني.
0: المسيح بيطلب من السامرية انه تديله يشرب. هل نقدر نعمل من دي قاعدة انك ممكن تكون ابن ربنا وابن كنيسة وتتعامل مع واحد انت عارف انه شريس وخاطي، وتعلن عن احتياجك ليه في امر معين انه يسدد لك حاجه معينه؟
1: انا بحتاج بتاع التكييف لما يجي يصلح لي التكييف. انا محتاج اللي بياخد زبالتي عشان هو بينظف بيتنا منها. محتاج اللي ينظف لي الشقه، محتاج اللي صلح لي عربيتي.
0: بس ده تواصل على مستوى وظيفي، يعني ده وظيفته كده وده وظيفته كده، لكن التواصل الشخصي يعني هل هل هل نكتفي بس بتواصل وظيفي عشان الناس دي بس مش اكتر من الناس بتقدم لنا مصالح؟
1: في انجيل يوحنا اللي ربنا جاب لنا القصه دي فيه في 19 بيقولوا 19 مقابله فرديه مع ناس المسيح اتقابل معاهم. المسيح كان يحب العلاقات، المسيح كان اجتماعي، وانا كان اجتماعي وانت كان اجتماعي.
0: جميل. طيب اختم قبل ما ندخل على نسمع عدد تاني من نفس الترنيمه، سؤال اخير في الحته دي، يعني هو بدا بان هو العطشان وانتهت القصه بان هي العطشانه بتقول له طب اديني اشرب، او يعني سابت الجره بتاعتها ومشيت حتى من غير ما، يعني التحول النوعي ده في الحديث ايه رايك فيه؟ يعني
1: يدل على مهاره عظيمه من المسيح. يعني بدا من نقطه احتياجها وكشف لها هذا الاحتياج. بدا من احتياجها انه شاور على احتياجها فيه، اديني اشرب لانه عندك انت. في الاخر قلبتها قالت له اديني انت من ميتك عشان انا محتاجها ومش عايز اجي هنا تاني.
0: أنا حاسس كمان أنه هو عامل إعادة صياغة للمية، المية اللي كل الناس بتعيش بيها هو عاد صياغتها، وكل المقابلات أنا بحس أنه بيبدأ دايما معاك في الحتة اللي أنت تشوفها وتمسكها وتلمسها وتدقها، وتنتهي معاه في حتة اللي هو بيعرف يوريها لك
1: اللي عاوز يوصل لها. طبعا دي حتة مظبوطة 100%.
0: أعزائي المستمعين ومستمتعين معاكم بالحديث الشيق ده مع بهجة عدلي المرنم الجميل، ونسمع العدد الجاي ونرجع نكمل حديثنا مع بعض.

0: انا خايف وقت الحلقه يخلص بهجت واحنا لسه ما حكيناش اي حاجه عن الكلمات واللحن الجميل ده بكلمات مين ولحن مين
1: كلمات ولحن اجنبي ترجمه تشارلي كوستا سيس تشارلي كوستا ورنمتها بالصوت الجميل ليديا شديد طبعا المتمكنه ترنيمه جميله.
0: ايه تعليقك على الصياغه دي الصياغه العربي دي؟ يعني احس انه يعني فخمه وجزله يعني شديده حلوه يعني
1: جميله طبعا من تشارلي شاطر وعمل حاجات كتير فصيحه جميله واحنا في مجتمع اللغه العربيه فيه بتنهار كويس ان احنا ترنيمه فصحى بس ما تحسش انها فصحى يعني تحس ان انت بترنمها عادي صحيح لحنها صعب شويه مش عربي قوي بس جميل وجاب نفوس كتير لربنا.
0: العدد الاول كان بيتكلم عن حدوته السامريه العدد الثاني كان بيتكلم عن مشاعر السامرية وكأنه الكاتب الأجنبي كان بيحاول يعمل اتحاد ووحدة نفسية ما بين اللي بيسمع الترنيمة وما بين السامرية. أما العدد الثالث بقى فجابها وش كده قال لك يا صديقي هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص تعالى ليسوع فهو يبغي أن يمنحك
1: الخلاص.
0: فالموضوع طلع من السامرية لعظة صغيرة. إيه تعليقك على شكل الترنيمة بالطريقة دي؟
1: هو ده اللي ربنا عاوزه دايما الخلاصة من الآخر يلمسك أنت. أي قصة في الإنجيل هدفها إحنا أنت أنا أنتي أي اللي بيسمعنا اللي بيتحاور معانا اللي
0: كأنه بيشيل السامرية من الموضوع ويحط طبعًا. اسمك فيها بدل
1: ودي حلاوة كلمة ربنا أنها واسعة جدا تلمس أي قلب أي شخص محتاج أنه يتلمس بيها.
0: تمام. السامرية لو هنسمح مع بعضنا وإنت ونتخيل لها نهاية مش مكتوبة في الإنجيل تتخيل إيه؟ هل بعد السامريين أهل البلد ما رفضوا السيد المسيح ومشوه من البلد وطردوه كملت إزاي في نظرك؟
1: فما في الأول قالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن احنا شفناه وعرفنا أنه هو المسيح ابن الله فمتشكرين الكين على جنب بقى احنا خلي علاقتنا بيه مباشرة.
0: تمام.
1: فما اتبسطوا بيه وهي اتبسطت أنهم اتبسطوا بيه لأن هي اتبسطت بالمسيح. فدي نهاية جميلة للقصة. ما اعتقدش دي نهاية الفعلية لكل حاجة حصلت. اكيد الست دي قعدت تقول للناس هلوم يعني اذا شوف صراحتها وجسارتها مش بس مع ربنا مع المسيح كمان مع الناس هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت هي ما عملش حاجة كويسة يعني مع البلاوي شوف واحد قال لي كل البلاوة بتاعتي بيعرف في الغيب ممكن ده يكون المسيح المنتظر. الست دي جميلة يعني شدت البلد كلها زي ما وقعت البلد.
0: ده معنى ايه في نظرك؟
1: هي شخصية حقيقية جدا بتعبر عن جواها عبرت بغشام مع المسيح وعبرت بصراحة كده جامدة مع الناس في الشر نجحت نجاح باهر طبعا الشرير وفي خدمة ربنا من أول خبطة من أول جملة تعالوا بصوا واحد قال لي اللي أنا عملته وهم قالوا لها احنا شفناه بقى وعرفناه قعدنا معاه ودردشنا معاه واتبسطنا بيه.
0: يعني نهاية القصة انه السامرية هي بتقود الناس للمسيح بعد ما كانت هي بتحاول تهاجم المسيح. ايه الترجمة العصرية للكلام ده النهاردة؟
1: الشخصية المدافعة تبقى هادية، الشخصية المتوترة تبقى رزينة، الشخصية اللي فاهمة نفسها فاهمة كل حاجة تتضع وتعرف ان هي مش فاهمة كل حاجة. وده من يعني علم النفس والفلسفة مش بيعرفوا يعملوه مع الناس. يقدر يكشف لك انت شخصيتك ايه صفراوي مش عارف ايه بس اللي يعدل في كيانك ويطلع من شخصيتك حاجة جميلة هو ربنا.
0: واحد من الكتاب الكبار المسيحيين افتكر سي اس لويس قال ان القعده دي كانت قعده مشوره كونسلنج وازاي بدات وازاي انتهت وازاي المسيح تخطى كل العوائق اللي كانت يعني كانه بيمارس علم الاتصال الحديث بكل يعني الجمال بتاعه مع شخصيه معقده ومنوره وجريئه وغشيمه وحقيقيه وملخبطه زي السامريه وده بيخلينا نشعر ان لسه ربنا بيقدر يتواصل مع اي حد.
1: مازال ربنا إله عصري حديث يعرف يستخدم كل الوسائل والأساليب. أنت عم شاطر في الفلسفة والمشورة وعلم النفس أنا مش زيك بس الحوار لما تاخده بالبساطة بتاعت واحد بسيط حوار جميل منطقي جدا عقلاني جدا متدرج جدا هو ذكي جدا وهي كانت صريحة جدا فالحوار نجح. يا رب بتوع الكنائس يبقوا زي الست السامرية.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يجوزوا خمسة.
1: لا لا أقصد في صراحتها إحنا بنبلع مرات حاجات كتير بس احنا بناخد بركة من ربنا لكن هي الست دي جذبت من الخطأ لكن جات ليسوع وكانت حقيقية جدا فهو لما اقنعها اقتنعت لما واجهها اتكشفت لما لها روحها تجوزي قالت له لا ما انا ما ما عنديش جوز يعني، كانت ممكن تقول له حاضر وهاجي لك بعد شوية الست دي حقيقية. يا رب نبقى كلنا حقيقيين.
0: العدد الأخير يا صديقي، هل ترى قد جذبت من الخطأ ولا منص؟ الترنيمة بتوجه رسالة للمستمع، عاوزك توجه رسالة في الميكروفون للي بيسمعنا زي الرسالة بتاعت العدد الأخراني قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا.
1: يلي اتشديت من الغلط ومش عارف تتحرر منه، تعالى لأن في واحد يقدر يمنحك الحرية من الخطأ اللي انت مشدود منه. مش بنقول يلي انت بعيد عن ربنا تعالى له، لا، بنقول يلي مشدود من الغلط ومش عارف تتخلص منه. كان في واحدة ست متجوزة 5 وممكن تكون عملت علاقات مع 15 20 واحد بعد كده ما نعرفش، لكن اللي معها دلوقتي في البيت هو مش جوزها رسمي، وهي كسرة للشريعة والوصية والقانون. الست دي كانت متاخدة ومش عارفة تحرر نفسها من العبودية دي، لما قابلت يسوع وكانت حقيقية وصريحة معاه اتغيرت. تحب انت كمان يا اللي بتسمعنا تتغير؟
0: تعرف حد اتغير زي كده على مستوى الواقعي؟
1: ما قابلتش ناس، وفي ناس كتير ما تحبش تحكي ماضيها لانه ما فيش حد بالصراحة قوي بتاعت الست دي. قالوا منظوره انسان قليل في كل ما فعلته، بس اعرف ان في ناس

0: ملامحها حرصا على سمعتها، وكأنه لم يكن يريد أن يربط اسمها بإثمها، لكنه باختصار حاول أنه يسترد المرأة لمكانتها كامرأة في التاريخ. لكن النهاردة دور عليك، الدور عليك وانت بتسمعنا، زي ما كان أخويا بهجت بيوصل الرسالة دلوقتي، لو انت عندك مشكلة، لو قلبك فاضي، لو بتدور على بير تملى منه مية ولقيت أن كل المية بتاعتك ما وصلتش، ما وصلتكش لأي ارتواء، ربنا النهارده يقدر يتقابل معاك. خلونا نختم برنامجنا واحنا بنشكر بهجت عدلي،
1: ونتمنى
0: ان احنا نتقابل مره تاني في حلقه جديده
1: يا رب
0: من برنامجنا حدوته ولحن، والى ان نتقابل ربنا يكون معاكم ويبارككم.
1: باي باي
0: باي باي.
2: Welcome to C'est la vie Radio.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

لو بتعمل عمل تطوعي ينفع ما تعملوش، ينفع تقول لأ بس بتعمله وبتعمله وانت متضايق، هو ده الإكراه اللي هو العرض الرابع من أعراض عدم الاستقرار النفسي. في ناس بتبقى مكرهة، يعني بتعمل حاجة غصب عنها لأنها مضطرة تعمل ده. لو واحد مثلا بيشتغل شغل وما

عندوش بديل فمضطر يروح الشغل دوت. ده مش عدم استقرار نفسي، ده اكراه عادي. حد في البيت ليه اخ او اخت او اب او ام او زوج او زوجة بيكرهه انه يعمل حاجة وما يقدرش يسيب البيت ويمشي، ده مش عدم استقرار نفسي. عدم استقرار نفسي لما تبقى مكره انك تعمل حاجة بعمل تطوعي طواعية ينفع تقول عليها لا، زي مثلا الخدمة. انا بخدم في حتة معينة وينفع اقول لا، بس كل مرة بروح الخدمة دي ببقى متضايق، ده عدم استقرار نفسي. لما تخرج خروجه مع اصحابك ينفع تقول عليها لا بس مضطر تخرج عشان ما يتضايقوش منك، ده اسمه عدم استقرار نفسي. لو عملتها مره او مرتين مفيش مشكله، لكن لما تفضل تعمل ده طول حياتك انت عندك عدم استقرار نفسي. الاكراه بعدم الاستقرار النفسي ده امر صعب ومتعب جدا، لدرجه ان الشخص مش بس بيبقى هو مكره لكن كمان عايز يكره الناس اللي حواليه، عايز يجبر الناس اللي حواليه انهم يعملوا حاجه هما مش عايزين يعملوها، ويتهمهم ان هما مقصرين لو ما عملوش اللي هو بيقول عليه. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيدخل نفسه في امور لنوايا ناس تانية، يعني انا عايز اعمل الخدمة ديت عشان محدش يقول عليها انا مقصر رغم ان انا ينفع ما اعملهاش. المشكلات اللي بتعرض ليها الشخص دوت ان هو بيتشغل عن اولويات كبرى، في اولويات كبيرة. اخد لكم موقف من كتاب المقدس. رب يسوع دعته واحدة اسمها مرسى، مرسى كان ليها اخت اسمها مريم وليها اخ اسمه لعازر. دعته ان هو يدخل عندها البيت يزورها وتعمل له ضيافة، فالرب يسوع وافق وراح البيت. زمان الرب يسوع لما كان بيدخل البيت كان بيبقى معاه عدد كبير جدا من الناس مش لوحده، فدخل ومرسى ابتدت تعمل اكل بقلب حلو جدا بكرم وبمحبة، لكن كانت مكرهة لدرجة معينة انها شافت مريم اختها قاعدة تسمع الرب وتسمع التعليم بتاعه، ابتدت تتهم الرب تقول له ايه يا سيد اما تبالي ان اختي سايباني لوحدي، وكأنها بتتهم ان هو مش فارق معاه تعبها. فابتدى الرب يرد عليها يقول لها ايه، مرسى انت تهتمين وتضطربين، خدوا بالكم كلمة تضطربين، من اجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد، الحاجة الى طعام واحد. انت مش محتاجة تعملي كل الطعام دوت وتكوني متضايقة، أنا مش محتاج غير طعام واحد. أحيان كتيرة بنتخيل إن إحنا لما بنعمل حاجات كتير بنبقى مبسوطين وبنبسط الناس اللي حوالينا، ونتفاجئ إن الناس اللي حوالينا بتتبسط بس إحنا مش بنكون مبسوطين. إحنا محتاجين نختار الأولويات، إيه هو الأهم فالمهم. مفيش مانع إنك تعتذر عن أمر معين أنت مش هتقدر تعمله. الشخص اللي بيبقى عنده عرض الإكراه بيشعر بالإرهاق بسبب إنه عايز يعمل حاجات كتير عشان يرضي الناس، وبيعمل محاولات كتيرة جدا عشان ينال استحسان الناس. الشخص دوت بيتعلم وبيتعود انه يستمد قيمته من انجازاته، وده امر صعب جدا. القيمة بتاعتي مش باخدها من انجازاتي، القيمة بتاعتي باخدها من هويتي ومن شخصيتي. الشخص دوت بيستمد قيمته من مدح الناس ليه، ودي امر خطير جدا، لان ممكن الناس تمدحني النهاردة وتمدحنيش بكرة. مدح الناس او العلاقات ما هياش امر ثابت ولا مستقر. تخيل لما تاخد استقرارك النفسي او تبقى طالب استقرارك النفسي من امر غير مستقر، هيبقى شيء مستحيل. الشخص دوت بيتهم الاخرين بالتقصير وعدم الكفاءة لو ما عملوش زي اللي هو بيعمله. العرض دوت صعب جدا ومتعب جدا للشخص وللناس اللي حواليه. خليكم معانا في حلقات تانية هنكمل فيها باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي من برنامج كاريزما.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: بعد الواحد أبوه ما يموت بتبقى المشكلة كبيرة، ولا سيما لو كان هو أكبر واحد في البيت. وقد إيه بيبقى الموضوع صعب إنه يطلب منك تبتدي بعد ما يطلع اللي كان قدامك في الطابور ويجي عليك الدور، زي اللي يحصل لو ولد صغير مات أبوه والناس عاوزة فجأة يبقى الابن هو الأب، أبو المدير اللي اتنقل وساب كرسي للوكيل، والموظفين عاوزين بكرة يملى الوكيل كرسي المدير. مش سهل طبعا عبور المرحلة الانتقالية دي وانت الراجل التاني تلقى نفسك فجأة واحد رقم واحد. مات موسى النبي العظيم اللي ربنا حرر به الشعب اليهودي كله، مات ومحدش دفنه. وإذا كان المثل البلدي بيقول كرامة الميت دفنه، يبقى كمان محدش كرمه في موته. شيء مؤسف على شعب كان بيحبه لدرجة العبادة. المهم بدأت الناس تفكر وتشيل الهم، يا ترى مين اللي هيكون بعده ومين هيكون زيه. الناس كتير بتسأل قبل بداية مرحلة جديدة، مين وفين واللي جاي بعد موسى هيعمل معانا ايه؟ عفريت بكرة طيب ولا شرير؟ الناس هتموت تعرف ايه اللي منتظرها، ويمكن تلقى ناس تانيين في حتة تاني مش مهم عندها اللي جاي قد اللي راح. تلقاهم قاعدين يقولوا ان اللي فات ما يتعوضش، ويا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. لكن ربنا ما قالش للشعب تفاصيل المستقبل رغم خوفهم منه، وما قالش حتى للقائد نفسه حاجة عن خريطة بكرة. لكن تعال نشوف ازاي ربنا بيبدأ أي مرحلة جديدة مع أي واحد هيبقى رقم واحد. أولا انسى اللي فات، موسى عبدي قد مات. إن كانت المرحلة اللي فاتت ماتت، ده مش لأن ورق النتيجة بتاعها خلص، لكن لأنها فعلا راحت منك في حتة مستحيل ترجعها تاني. موسى مات، الماضي راح خلاص، الندم أو الزعل مش هيرجع موسى. إذا كان موسى مات براك سيبه يموت جواك، أيام موسى انتهت لكن أيام ربنا ما انتهتش. لو فضلت تفكر في موسى هتقضي حياتك في كفن موسى، وهتعيش في ذكرياته، وهتموت في أحلامك أنت. سلم لربنا موسى بتاعك وابتدي معاه وحدك، لأنك أنت بتاعه هو. تاني حاجة بص قدامك كويس. تاني حاجة ربنا قال ليشوع قبل ما يستلم قيادة شعب إسرائيل، قم أعبر هذا الأردن، وكأنه بيقوله أنا عارف أنك لسه ما استوعبتش خبر موت موسى، وأنا عارف أن الشعب كتير جدا والمسؤولية صعبة عليك، وإن عليك تكمل المشوار في أماكن جديدة محدش شافها قبل كده. أنا عارف كمان إن عبور نهر الأردن وهو مليان وفايض شيء مخيف. أنا عارف إنك خايف من الشعوب اللي هتقاومك بعد ما تعدي الأردن، لكن أنا بقولك إن الأرض اللي أنت رايح لها متلهفة عليك أنت وشعبك. أنا اديت الأرض دي ليكم من زمان وحلمت ليكم بيها، أنا جهزت التاريخ كله للحظة دي. حط ثقتك فيا وتعالى، وأنا بوعدكم إن كل بطن أدم هتدوس على الأرض هتمتلكها. تالت حاجة قال ربنا ليشوع خد بالك، ما فكرتش ليه موسى مات قبل ما يدخلكم الأرض ويرتاح عليكم؟ لأنه عصى أمري، فما كانش ينفع إنه يبقى القائد بتاعكم متمرد. علشان كده اوعى كلامي يسيب فمك ولا تفكيرك، افضل فكر فيه وقوله ونادي بيه. اتحفظ لروحك من غلطة زمان اللي كلفت صاحبها الحرمان من الدخول لأرض المواعيد. خد بالك كمان إني زي ما كنت مع موسى هكون معاك، زي ما صنعته هصنعك، بس المهم إنك أنت ما تكونش معايا زي ما كان معايا موسى. يعني قبل دخولك أي مرحلة جديدة لو تحب تكون واحد رقم واحد، قدامك ثلاث تحديات. التحدي الأول الماضي سواء كان كويس أو مش كويس، التحدي الثاني التحديات اللي قدامك دلوقتي، أما التحدي الثالث فالمستقبل المجهول اللي ما تعرفش عنه حاجة. والثلاث مشاكل دول ليهم ثلاث علاجات. العلاج الأولاني بالنسبة للماضي سيبه يموت، افتكر بس إحسانات الرب عليك. والعلاج الثاني بالنسبة للحاضر خليك مطيع لكل شيء كلمة ربنا عاوزاك تعمله. أما بالنسبة للمستقبل صدق وآمن في وعود ربنا إنه هيكرمك علشان تبقى واحد رقم واحد. آمين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www. radio.clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

حياتك لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: يا عم قاسم.
1: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
0: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
0: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
0: لماذا لا تعترفون به؟
1: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
0: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
0: عم قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
5: برغم كل ما سمعناه عن القيامة، لكن الموت كريه مكروه
6: ومخيف يا حسام، هو مخيف.
7: نحاول أن نبعد أنفسنا عن التفكير فيه.
8: قال بولس الرسول: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
5: هو يشتهي الموت
6: لأنه رسول لله،
9: ويقول أيضا: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
7: ربح لأنه ضامن أنه ذاهب إلى النعيم والجنة.
8: عرفنا أن الروح تذهب إلى الله.
5: أرواح الأبرار فقط.
9: يصور سليمان النبي الموتى بقوله: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله.
5: هذه أرواح الأبرار يا عم قاسم، ماذا عن الأشرار؟
6: نعم يا عم قاسم، أين تذهب أرواح الأشرار؟
9: إلى الهاوية بعيدا عن الله.
7: مكان آخر غير السماء. طبعا
8: مكان آخر غير السماء.
5: وهل الهاوية هذه مكان أم حالة؟
9: لا أستطيع أن أجيبك يا ابني، لكنني أستطيع أن أقول لك إنه سواء كان مكانا أم حالة فهو عذاب للخاطئ.
5: البعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح وبعضها بعد الموت،
6: والبعض يقول إن هناك اتصالا بين الأرواح بعد الموت والأحياء.
7: هذا موضوع علمي طويل.
8: الله أعلم، لا أحد يستطيع جزمه أو إنكاره.

0: نأتي الآن إلى الحساب والدينونة.
1: الحساب والدينونة يأتيان بعد القيامة، قيامة البشر يوم الحساب. طبعا
2: لابد أن تكون القيامة ثم الحساب.
3: يقف الجميع لتقديم الحساب لينالوا العقاب أو الثواب.
4: يجيء ابن الإنسان ويجتمع أمامه كل الناس. المسيح هو المحاسب، هو الديان. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
1: ساحة محكمة إلهية يسأل فيها الإنسان عما صنعت يداه، وكل إنسان يجادل عن نفسه.
2: ومحكمة عادلة، الله لا يظلم مثقال ذرة.
3: هناك تعرضات للمحكمة، الأولى علاقته بأخيه الإنسان، والثانية لتقديم الحساب عما عمله فيما وهبه الله له، والثالثة عن علاقته بربه.
4: وهناك في المحكمة مكافأة الأبرار. أساس المكافأة هو الإيمان والرجاء والمحبة.
0: الإيمان بالله والرجاء في مجيئه ومحبة الناس.
4: قال بولس الرسول ذلك لأهل تسالونيكي، قال: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم.
1: هو يقدر هذا جدا،
2: وهو إنسان، فماذا عن الله نفسه تبارك وتعالى؟
3: يقدرها طبعا ويكافئ عليها.
4: الإيمان بالله والمسيح وهو يكافئ الأبرار،
0: وخدمة المحبة صورها المسيح نفسه وهو يكافئ الأبرار حين قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا ومحبوسا فأتيتم إلي.
1: وهل عملوا ذلك فعلا؟
2: بالمسيح؟ لا، لا أظن.
3: لم يكن جائعا فأطعموه، بالعكس هو الذي أطعمهم.
4: قال: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
0: أعمال الرحمة، رحمة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وما هو صبر الرجاء هذا؟
2: الذين يصبرون في الضيقات
3: ويحتملون الاضطهاد والظلم.
4: يقول بولس الرسول: نحن نفتخر من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها.
0: التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل.
1: هذا فعلا عدل الله.
2: الغريب أن الله يكافئ على الأشياء الصالحة الصغيرة، على كسوة محتاج وإطعام جائع.
3: الله سبحانه وتعالى يقدر كل عمل صالح ويكافئ عليه بسخاء في الجنة.

0: ودينونة الأشرار، خصوصا أولئك الذين يهربون بشرهم من عقاب السلطات الأرضية.
1: الظالمون، الطغاة، الأقوياء الذين يضطهدون الضعفاء، الأغنياء الذين يسرقون الفقراء.
2: كل أعمال الإنسان الظاهرة والخفية
3: والأفكار والظنون.
4: يقول بولس الرسول في ذلك اليوم الذي يدين فيه الله سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح.
0: الذين قد يفلتون من القوانين الأرضية.
1: أي قوانين تعاقب على أفكار وسرائر ودواخل الناس؟
2: القوانين السماوية فقط.
3: نعم، الله يعرف كل ما بداخل عقولنا وقلوبنا،
4: ويحاكم الله ويعاقب الإنسان الذي ترك الشر يستشري، السلبي الذي يستطيع أن يعمل الخير ولا يعمله. حين يحاسب الله أولئك يقول لهم:
0: جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني.
4: فلما اعترضوا قائلين إنهم لم يروا، عاقبهم على عدم قيامهم بذلك وسلبيتهم، كما عاقب صاحب الوزنة الذي لم يتاجر به.
1: هذا يخيف، حساب وعقاب عما لم نعمله من صلاح.
2: الله سبحانه يريدنا أن نصنع الخير،
3: ومن لا يصنع الخير يجازى كأنه عمل الشر.
1: لم نكن نعرف ذلك.
0: أنتم الآن تعرفون، ما دمتم عرفتم فسوف تحاسبون عما عرفتموه.
4: يقول المسيح: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، والدينونة مخيفة ورهيبة،
0: كما صورها يوحنا الرائي. يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
4: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي.

0: ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. حياة أبدية وعذاب أبدي.
1: الجنة والنار،
2: النعيم والجحيم.
3: هل النعيم والجحيم مكان أم حالة؟
4: الاثنان معا.
1: الاثنان معا.
0: أولا حالة، لفظ السماء يدل على الارتفاع، ولا يرتقي الإنسان إلى العلاء إلا إذا انتقل إلى الحالة عينها،
4: وهي إلى جانب أنها حالة هي مكان، وإلا فإلى أين ذهب أخنوخ وموسى وإيليا؟
0: وقول يوحنا الرسول: ثم رأيت سماء جديدة.
3: قرأت أن الجنة بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها زعفران وطينها مسك، وفيها خيام وبيوت وقصور،
1: وبها أنهار أربعة، واحد تجري فيه مياه عذبة، والثاني لبن خالص، والثالث خمر مصفى، والرابع عسل.
2: فهي مكان وبه أرض وأنهار.
0: والحياة في السماء حياة أبدية،
4: والذين في السماء لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: والمؤمنون يمتلئون بفرح لا ينطق به ومجيد.
3: هذه سماء فعلا،
1: جنة.
2: نعم.
4: أما العذاب الأبدي في الجحيم فهو أيضا حالة ومكان، حالة تعاسة وشقاء وشدة، ويطلق عليه أحيانا الهاوية والظلمة الخارجية وجهنم.
0: هذا اللفظ كان يطلق على وادي ابن هنوم في جنوب القدس، كان واديا ملعونا تلقى فيه قاذورات المدينة.
1: فهل مكان جهنم هذا هو جنوب القدس؟
3: لا طبعا، استعير اللفظ للتعبير عن الجحيم.
2: وهناك عذاب أبدي؟
4: لا نهاية له، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
3: حين كتب دانتي روايته عن الفردوس المفقود في الكوميديا الإلهية، قال إنه مكتوب على باب الجحيم: أيها الداخل إلى هذا المكان، ينبغي عليك أن تهجر هنا كل رجاء.
2: هذا أمر مخيف.

0: ويأتينا السؤال الذي لا بد منه.
1: وهل هناك أسئلة أخرى يا عم قاسم؟
2: حسبت أننا أجبنا كل أسئلة سمر.
3: هذا ليس سؤالي أنا.
1: فسؤال من هو؟
4: سؤال من هو يا أبي؟
0: سؤال خالد هام جدا.
2: أي سؤال هذا؟
0: السؤال عن الأبدية، أين تقضي الأبدية؟
4: سؤال خطير هام مخيف.
1: ومن يستطيع الإجابة؟
2: لا أحد.
3: الله أعلم. من يعلم أين يقضي الأبدية؟ أو إلى أي حياة يذهب؟ حياة العذاب أم حياة الثواب؟
0: بل نعلم، المؤمن يعرف إلى أين يذهب وأين يقضي الأبدية.
4: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
0: نعم يا ابنتي، ذاك أفضل جدا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الجنة وما هي النار؟ ما هي الجنة وما هي النار؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي أدرك الدعوة ديت، ازاي أدرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي التلاتة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الأجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد آخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم أو الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود بيه هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها. مقصود بيه كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة في هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهدم. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، أنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي أن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا أن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو أني زي أهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب أن المكنة دي عطل. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بدايما وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بناكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا أن المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافعة، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة، زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوف النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقي عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر أنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي انا بقوله لك النهارده، مش هتخسر حاجه انك كل يومين ثلاثه تلعب شويه رياضه عشان تحافظ على جسمك يكون بيشيلك وبيساعدك في رحله النجاح بتاعتك. وربنا معاك.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ساعد يا ربي بخاف من عتمة تهدني من خطية تزلني وأكون مصر أني أهرب بجري لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور مع أني متأكد أنك معايا لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت ومع الوقت بكون مليت لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا بنسى الدنيا وما فيها معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف

قصة مشهورة قوي عن بنت شافت مامتها وهي بتقلي سمك، ولقيتها بتقطع راس وديل السمكة قبل ما تقليها. البنت سألت مامتها: انتي بتقطعي راسها وديلها ليه؟ الأم ردت وقالت: معرفش، انا شفت جدتك بتعمل كده فعملت زيها. البنت ما كدبتش خبر وراحت سألت جدتها: ليه يا تيتا بتقطعي راس وديل السمكة قبل ما تقليها؟ الجدة قالت لها: علشان انا ما كانش عندي طاسة كبيرة تساع السمكة كلها على بعضها، فكنت بقطع راس وديل السمكة، وما كانش بيبقى قدامي غير حل من اتنين: يا اما اقطع راس وديل السمكة، يا اما اقسمها جزئين. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بوصلة، وانا ميرفا نصر. اي مجتمع في الدنيا عنده عادات وتقاليد في كل حاجة بيعملها. في عادات في الاكل، زي مثلا اكل الفسيخ في شم النسيم، ودي ورثناها من الفراعنة اجدادنا وقدماء المصريين. في عادات تانية في الجنازات زي صلاة الأربعين مثلا، وفي عادات لللبس والشرب والكلام. ومش بس الشعوب اللي ليهم عادات وتقاليد، ده وصل ان كل عيلة لها عاداتها الخاصة بيها وتقاليدها اللي بتتوارثها من جيل لجيل. الله في العهد القديم ما كانش بس بيكلم الشعب عن طرق العبادة وازاي يقدموا الذبايح، لا، ده كان بيكلمهم في كل تفاصيل حياتهم. في أوقات كتير كان بيربط الوصية بعادة أو تقليد يعملوه علشان يتوارثوه يوم بعد يوم،

ويفضلوا فاكرين كلام الله وينقلوه جيل بعد جيل. زي ما نقرأ في تكوين 17 عن الختان، الرب أمر إبراهيم بأنه يختن كل ذكر ابن 8 أيام ويكون الختان ده علامة ما بين الرب ونسل إبراهيم. ونقرأ كمان في خروج 12 أن الرب وضع تقليد الاحتفال برأس السنة وعلم الشعب أن الشهر ده هو أول شهور السنة وهو رأس السنة، وقال كمان على الفصح وإزاي يطبخوه ويأكلوه إمتى وإزاي وهم لابسين كل لبسهم وعصيانهم في إيديهم ولابسين جزامهم ومستعجلين جدا وهم بيأكلوه. طبعا الرب ما كانش بيقول كده علشان يحط تقليد عن احتفال ليلة رأس السنة، الرب هنا كان بيفكرهم في كل مرة وهم بيحتفلوا بالفصح وإزاي الرب أخرجهم من أرض مصر. وبيقول الكلام ده في نفس الإصحاح وآية 14، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. وفي تقاليد تانية الرب مش هو اللي عملها أو علمها للشعب، لكنه كمان ما اعترضش عليها. زي ما نقرأ في تكوين 50 من عدد 1 لعدد 3 بيقول، فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. بيوصف الوحي في الجزء ده أن يعقوب مات والمحنطين كملوا التحنيط في 40 يوم، وبكى عليه المصريين 70 يوم كعادته. التحنيط والأربعين وكمان البكاء على الميت لمدة 70 يوم ما كانش من الفرائض اللي الرب علمها للشعب، لكنها عادة فرعونية، ومع ذلك الكتاب ما قالش خالص انه معترض عليها. لكن في تقاليد وعادات تانية الرب هاجمها وبشدة، زي مثلا ما حصل في متى 15، حصل جدل بين الرب يسوع والفريسيين. الفريسيين شافوا التلاميذ بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ، وقالوا للرب، لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ الرب هنا رد عليهم رب مختلف تماما ومفاجئ لكل توقعاته، قال لهم فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الرب هنا أكيد ما كانش عنده مشكلة مع غسل الإيدين، لكنه وبخ الفريسيين إنهم سابوا الوصايا وقدسوا التقاليد لدرجة إنهم كانوا بيتهموا اللي مش بيمشي على تقاليدهم بالنجاسة. وحتى يوم السبت الرب في العهد القديم طلب من الشعب ان هم يقدسوا يوم السبت ويعملوه عيد للرب، ما يشتغلوش فيه اي شغل، لكن الموضوع تحول بمرور الوقت ان الناس بقت بتعبد يوم السبت مش بتقدس اليوم للرب، وعشان كده الرب اصر انه يعمل معجزات فيه عشان يحط مبدا تاني ان السبت للرب مش الرب للسبت. يعني التقليد والفريضة شيء مهم، لكن الأهم أنه ما تحولش العبد للتقليد ده. وفي عرس قانا الجليل الرب أعطانا مثال ممتاز جدا على احترام التقليد، حضر العرس وعمل معجزة تحويل المية لخمر، ودي كانت أول معجزة عملها الرب يسوع. وبعد القيامة كمان وبعد دعوة الأمم للدخول في المسيحية حصل نوع من الخلاف ما بين اليهود مع الرسل. اليهود اختلفوا مع الرسل وكانوا عايزين يخلوا الأمم كمان تختتن على شريعة موسى، وإلا ما يبقاش خلاصهم ده كامل. لكن في أعمال 15 بنلاقي بطرس ويعقوب روح القدس أقنعوا اليهود إنهم بكده بيحملوا على الأمم زيادة. وفي عادات تانية الكتاب المقدس حذرنا منها بشدة، زي إننا نتعود مثلا إن إحنا نسيب اجتماعاتنا وما نروحش الكنيسة. وبيقول في عبرانيين 10 وعدد 25، غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة. من اللي قريناه إن الله ما عندوش مشكلة مع عادات البشر وتقاليدهم، لكن لما التقليد يتعارض مع الوصية يبقى أكيد لازم نثور على التقليد ده ونتمرد عليه. وممكن التقليد ما يتعارضش مع الوصية لكن يحولنا العبيد للعادات والتقاليد، وعشان كده لازم نفحص كل شيء حوالينا، وهل يليق ولا يليق، وهل يتماشى مع مبادئ الكتاب المقدس ولا ضده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

التأديب المبارك. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. المزمور 94 الآيتان 12 و13. الله هو أول وأعظم علماء النفس التربوي. لعدة سنوات كنت مديرا لكلية تدريب المعلمين، ومن خلال ملاحظاتي في ذلك الوقت ازداد بداخلي تقدير المبادئ النفسية للكتاب المقدس في مجال التعليم بطريقة لم أختبرها من قبل. يضع كاتب المزمور هنا تأديب الرب قبل تعليمه، وبالتالي يؤسس مبدأ أساسيا واحدا عظيما: بدون تأديب لا يمكن أن يكون هناك تعليم حقيقي. وهنا تكمن مشكلة شائعة في العديد من الأنظمة التعليمية المعاصرة، فقد تم التخلي عن التأديب ومعه توقف التعليم. أعلم من تجربتي الخاصة أنه إذا لم يتمكن المعلم من ممارسة التأديب فلن يتمكن من التدريس حقا، ولكن الله أحكم من ذلك، فهو لا يحاول أبدا تعليم أولئك الذين يرفضون تأديبه. ويتابع كاتب المزمور ليكشف عن مكافأة رائعة للإنسان الذي يخضع لتأديب الله ويقبل تعليمه: تريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. في ملفات التاريخ السرية نرى كيف يحفر الله حفرة للأشرار، كما يستعد لوقت للدينونة والقصاص، ولكنه التزام بأن يحفظ أولئك الذين خضعوا لتأديبه وتعليمه. وبالتالي فإننا نواجه بديلين: يمكننا أن نخضع الآن لتأديب الله وننجو من دينونته، أو يمكننا أن نرفض تأديب الله الآن ونخضع لدينونته في المستقبل. يا رب، أنا أخضع بكل سرور لتأديبك الآن، وأثق أنك ستحفظني من أيام الضيق المقبلة.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are glad you've tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
1: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدم هذه السلسلة من الرسائل ليباركك في حياتك.
1: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how God is using.
2: إذا لم تكن قد كتبت إلينا يسعدنا أن تصلنا رسائلك لكي تخبرنا كيف أن مثل هذه الرسائل تكون بركة لك.
1: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليك أيها المستمع الكريم بأن أقول لك شيئا ما قاله لي أحدهم منذ بضعة سنوات.
1: He said, "Perception is reality."
2: قال إن المفهوم أو الأمر المدرك حسيا هو الحقيقة.
1: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
2: وقد احتجت إلى وقت طويل لكي أختبر ذلك ولكي أفهم هذه الفكرة وأستوعب هذا المفهوم.
1: Not only in my own life but in the lives of other people.
2: ليس فقط في حياتي الشخصية ولكن أيضا في حياة الناس الآخرين.
1: Perception is reality, is true in the lives of many people today.
2: الأمر المدرك حسياً هو الحقيقة. هذا أمر واقع في حياة كثيرين من الناس اليوم.
1: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
2: من أصعب المهام أن تصحح مفهوماً خاطئاً.
1: It really is one of the hardest things in the world to do.
2: إنه حقيقة من أصعب الأشياء في العالم أن تحاول ذلك.
1: A person who has a wrong perception is like the person who says, "I have made up my mind. Don't confuse me with the facts."
2: الشخص الذي له إدراك حسي خاطئ بشأن أمر ما، إنما يشبه شخصا يقول، "لقد صممت على ذلك، فلا تحاول أن تربكني بالحقائق."
1: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
2: ومن أكثر المفاهيم الخاطئة بإصرار هو مفهوم الوداعة أو الرقة ودماثة الخلق.
1: Whether it's people who are Christians or people who are not.
2: سواء أكان أصحاب هذا المفهوم الخاطئ مسيحيين أم غير مسيحيين.
1: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek.

0: biblically gentle.
1: فمن الصعب على الناس أن يستوعبوا معنى أن تكون وديعا كتابيا أو رقيقا كتابيا.
0: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
1: ومفهوم أن الوداعة تعني الضعف هو مفهوم متواصل وبعناد.
0: The biblical concept of meekness is far from weakness.
1: المفهوم الكتابي للوداعة أبعد ما يكون عن معنى الضعف.
0: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
1: معظم الناس يصفون الجبن والتخاذل بأنه وداعة.
0: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
1: بينما في الواقع الوداعة الكتابية مرادفة للشجاعة.
0: Biblical meekness is synonymous with confidence.
1: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للثقة.
0: Biblical meekness is synonymous with inner security.
1: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للأمان الداخلي.
0: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
1: الوداعة في المفهوم الكتابي مرادفة للقوة المنضبطة.
0: In fact, that's exactly what meekness means.
1: هذا هو ما تعنيه الوداعة.
0: Strength under control.
1: القوة المنضبطة.
0: If you are listening to our broadcast for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلى إذاعتنا هذه للمرة الأولى,
0: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: نحن بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
0: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
1: والوداعة هي الصفة قبل الأخيرة لثمر الروح.
0: Self-control is the last of the nine.
1: التعفف وضبط النفس هو آخر الثمر التسعة.
0: The Greek word paraetos has real deep roots before the time of Christ.
1: الكلمة اليونانية paraetos كانت لها جذور عميقة حقيقية قبل وقت المسيح.
0: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
1: وكان اليونانيون يفهمون بسهولة أن هذه الكلمة لم تكن تعني أكثر من معنى الضعف.
0: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
1: وفي الحقيقة كان لأرسطو نظرية تقول إن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين.
0: Rage was a vice of one extreme, he said.
1: فالغضب الشديد كما قال هو رذيلة من طرف واحد.
0: And indifference was a vice on the other extreme.
1: واللامبالاة هي الرذيلة من الطرف الآخر.
0: And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes.
1: وقد وضع أرسطو براتوس أو الوداعة كوسط بين هاتين الرذيلتين.
0: There are two things that I need to tell you about meekness.
1: هناك شيئان أود أن أقولهما لك عن الوداعة.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: Meekness is not weakness.
1: الوداعة ليست ضعفا.
0: Second.
1: الأمر الثاني.
0: Meekness is not false modesty.
1: الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
0: What do I mean by meekness is not weakness?
1: ماذا أعني بقولي إن الوداعة ليست ضعفا؟
0: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
1: في الحقيقة هذا يفسر لماذا قيل عن موسى إنه كان وديعا جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض.
0: This was found in the book of Numbers chapter 12 verse 3.
1: في العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد نجد هذه الكلمات.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآية. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض.
0: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
1: ربما وجدت مرة صعوبة في فهم هذا الفصل.
0: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
1: إذا كنت تعرف شيئا عن موسى، فربما تستوقفني وتقول انتظر دقيقة من فضلك.
0: Moses was a strong and decisive leader.
1: موسى كان قائدا قويا حاسما.
0: Moses was prone to lose his temper.
1: موسى كان عرضة للاحتداد والغضب.
0: He even killed a man.
1: حتى أنه قتل مصريا.
0: Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
1: تقول موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض، لابد أنك تمزح.
0: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
1: لقد قال الله له مرة أن يكلم الصخرة، ولكنه بدلا من أن يكلمها ضربها.
0: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
1: وبذلك لم يكن مؤهلا لدخول أرض الموعد.
0: Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12.
1: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح العشرين من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر. وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلاني هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها.
0: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
1: فكيف يمكن أن يكون هذا الرجل موسى أكثر الناس حلما على وجه الأرض؟
0: Because the Bible calls him that.
1: لأن الكتاب المقدس يدعوه كذلك.
0: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
1: ولأن التعريف الكتابي للوداعة ليس هو نفس التعريف الشائع بين الناس عن الوداعة.
0: Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow.
1: لأن الوداعة في الكتاب المقدس لا تعني وصف الشخص الجبان المتردد الذي يخاف من ظله.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
1: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالأسلوب الذي تعبر به عن الحق لا أن تنكره.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
1: الوداعة أو الرقة تتعلقان بالطريقة التي تقف بها صامدا وثابتا دون أن تستسلم أو أن تنهار.
0: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
1: الرقة أو الوداعة تتعلقان أكثر بالطريقة التي بها تبدي الشجاعة وتعبر عنها من أن تكون مفتقرا إليها.
0: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
1: الرقة أو الوداعة هي بمثابة الأداة لنقل عقيدتك علانية، وليس معناها غياب الشجاعة.
0: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
1: الرقة أو الوداعة تتعلق بكيفية مواجهتك ومجاوبتك لناقديك ولمقاوميك، وليس معناها حقيقة ألا يكون لك ناقدون أو مقاومون.
0: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
1: هذا الفهم الخاطئ للمعنى الحقيقي للوداعة في المفهوم الكتابي عبرت عنه فتاة صغيرة في مقالة لها عن جماعة من المسيحيين يعرفون باسم الكويكرز أو الصاحبيين، وهم جبناء يميلون إلى الصمت فترات طويلة.
0: She wrote,
1: كتبت هذه الفتاة تقول:
0: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
1: الكويكرز هم أناس ودعاء جدا، لا يحاربون أبدا ولا يجيبون بفظاظة.
0: My father is a Quaker, but my mother is not.
1: أبي واحد من الكويكرز، ولكن أمي ليست كذلك.
0: Let's look at Moses again.
1: دعنا نعود لننظر إلى موسى مرة أخرى.
0: In this example, look at the way he expressed his conviction.
1: في هذا المثال تأمل الطريقة التي عبر بها موسى عن معتقده.
0: Look at the way he expressed strength under control.
1: تأمل الطريقة التي عبر بها عن القوة تحت السيطرة.
0: Look at the way he expressed meekness from biblical perspective.
1: تأمل الطريقة التي عبر بها عن الوداعة من منظور كتابي.
0: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
1: أحس أخوه هارون وأخته مريم بالغيرة من قيادته.
0: They did not like his style of leadership.
1: لم يعجبا بأسلوبه في القيادة.
0: They did not like his popularity.
1: ولم يحبا شهرته وشعبيته.
0: They did not like the way he was exercising authority.
1: ولم تعجبهما الطريقة التي كان يمارس بها سلطته.
0: So they did what most people often do.
1: فعملا ما يعمله الناس في معظم الأحيان.
0: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
1: وهو أنهما لم يكونا أمناء ولم يعترفا بأنهما كانا غيورين من نجاحه.
0: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
1: لم يذهبا إليه ليقولا كل منهما له أنا لا أحب الطريقة التي تقود بها.
0: We don't like your leadership style.
1: أو أنا لا أحب أسلوبك في القيادة.
0: Or we are having a hard time with that.
1: أو أعترف أنني حقيقة أجد الأمر صعبا.
0: And we are jealous of you.
1: فأنا في الواقع غيور جدا فيما يتعلق بقيادتك.
0: That would have been a good way to deal with things.
1: مثل هذه الطريقة كان يمكن أن تكون طريقة جيدة في التعامل مع الأشياء.
0: Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it.
1: لأنهم كانوا يستطيعون الجلوس سويا والتحدث معا عن هذا الأمر والصلاة لأجله ومعالجته.
0: But Aaron and Miriam did what most people do.
1: ولكن هارون ومريم عملا ما يعمله معظم الناس.
0: They came up with misguided criticism to level at Moses.
1: جاء بانتقاد مضلل يتناسب مع مستواه.
0: They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side.
1: واختارا الانتقاد الذي يمكن أن تكون له شعبية وأن يكتسب أناسا آخرين معهما.
0: What was it?
1: ماذا كان ذلك الانتقاد؟
0: They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good.
1: قالوا إن حقيقة اختيار موسى لامرأة لون بشرتها داكن أو قاتم أكثر منه لم يكن اختيارا مناسبا.
0: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
1: نقرأ في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من سفر العدد هذه الكلمات. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية.
0: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
1: ومنذ تلك اللحظة بدأت طاحونة النميمة تعمل بين الجماعة الإسرائيلية بأسرع من وشيعة النساج.
0: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
1: أعني أن طاحونة النميمة بدأت تعمل بسرعة كما يتنقل مؤشر الموجات في قرص الراديو بين المحطات المختلفة.
0: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
1: وبدأ الناس يساندون هارون ومريم وانفلت زمام الأمور.
0: What did Moses do?
1: فماذا فعل موسى؟
0: This is very important.
1: هذا أمر مهم جدا.
0: How did he express this meekness?
1: كيف عبر عن حلمه ووداعته؟
0: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
1: كان في وسعه أن يقول لهما يا هارون يا مريم إما أنكما تهدأان وتكفان عن هذا الكلام أو تنصرفان.
0: Right?
1: أليس هذا صحيحا؟
0: He could have done that and it is within his right to do that.
1: كان في وسعه أن يفعل ذلك لأن ذلك كان من حقوقه.
0: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
1: أو كان يمكن أن يقول لهما أيها الحمقى ألا تعرفان مقدار أهميتي؟
0: or you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land.
1: أو كان في وسعه أيضا أن يقول لهم وأنتم يا حفنة الشاكين والمتزمرين لولايا لكنتم لا تزالون في عبودية فرعون.
0: He could have said that you have done nothing but eat off me the whole time.
1: أنتم لم تفعلوا شيئا سوى أنكم تنهشون في طوال الوقت.
0: You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
1: أنتم لستم سوى حفنة من الطفيليين. أنتم لم تفعلوا شيئا سوى التذمر والشكوى طوال الوقت.
0: But you see, biblical meekness is strength under control.
1: لكنك ترى أن الوداعة في المفهوم الكتابي معناها القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
0: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
1: لو أن موسى قال مثل هذه العبارات التي ذكرتها لكان ذلك يعتبر ضعفا.
0: But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness.
1: ولكن موسى الرجل القوي الشجاع الآمن مارس الوداعة.
0: Listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أن تصغي جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
1: إن الرجل الذي يدخل البيت ويصيح في وجه عائلته ليذكر كل واحد منهم أنه رجل البيت هذا الرجل ليس قويا جدا.
0: He is a weak man.
1: إنه رجل ضعيف.
0: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
1: الرجل الذي يعلن باستمرار أنه الرئيس هو رجل ضعيف يفتقر إلى الإحساس بالأمان.
0: And therefore not meek but weak.
1: ولذلك هو ليس وديعا ولكنه ضعيف.
0: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
1: إذا رأيت نفسك دائما تذكر أي شخص بمقدار أهميتك فأنت لست وديعا أنت ضعيف.
0: Someone said,
1: قال أحدهم,
0: It is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
1: من المؤسف أن الودعاء لم يرثوا الأرض بعد لأن غير الودعاء قد عبثوا بالوداعة وأفسدوها.
0: How did Moses react to the criticism and gossip?
1: ماذا كان رد الفعل عند موسى في مواجهة الانتقاد والنميمة؟
0: He ignored them.
1: لقد تجاهلهم.
0: He said nothing.
1: لم يقل شيئاً.
0: In fact, it was God who did not like what was happening.
1: وفي الحقيقة فإن الله نفسه هو الذي لم يحب ما كان يحدث.
0: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
1: ولو لم يعمل الله شيئاً لما كنا قد سمعنا عن هذه الواقعة أبدا.
0: God was angry and he acted upon his anger.
1: لقد كان الله غاضبا وتصرف على أساس غضبه.
0: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
1: وفي الحلقة القادمة سنرى كيف تعامل الله مع تفاهة وحقارة الشعب ضد نبيه المختار موسى.
0: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
1: أرجو أنك تعود للإصغاء إلينا مرة أخرى في الموعد المحدد.
0: So you can listen to the rest of the story.
1: حتى تستطيع أن تصغي إلى بقية القصة.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: إيه أسباب السلام اللي هيكون حاصل في العالم كله خلال الملك الألفي؟ عدونا اللدود إبليس هيكون محبوس طول الوقت ده، وفي سفر رؤيا إصحاح 20 بيتكلم عن تفاصيل حبس إبليس. هنتحرر من شره، لأن المفديين اللي هيدخلوا الوقت الرائع ده هيلاقوا الطبيعة كمان اتغيرت، والأسد هيكون جنب الخروف. النهاردة هنسمع أكتر عن ملك حرفي ليسوع لمدة 1000 سنة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة 8 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
3: لسه مركزين معايا؟ عارف انه الموضوع صعب وكأننا بنشرب من حنفية اطفاء الحريق، لكن عايزكم تكملوا مركزين معايا لأنه لسه عندي حاجات تاني عايز أشاركها معاكم هتبهركم جدا. إيه هي بعض مميزات المملكة اللي بنتكلم عنها؟ بكل تأكيد واحدة من مميزات المملكة دي إنه يسوع هو اللي هيحكم، وأقصد إنك تقدر تروح لسفر المزامير وتشوف ده. يعني في مزمور 2 بيقول أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. بطول الكتاب الله بيتكلم عن زمن المدينة الفاضلة على الأرض لما هيحكم يسوع المسيح. عشان كده يسوع هيحكم، اللعنة اترفعت بشكل جزئي مش كامل. في مقطع تاني في إشعياء بيقول إنه الطفل هيموت لما يعدي 100 سنة، وواضح إنها مش إشارة للسماء، دي إشارة للملك الألفي، واللي يقصده هنا إنه الأعمار هتكون طويلة. بمعنى تاني، لو مت وانت عندك 100 سنة فكده هتموت صغير، في حين انه الموت دلوقتي في سن 100 فكده شخص كبير في السن. الاسد والخروف هيسكنوا مع بعض، مش هيكون في اي تمرد علني، لكن في النهاية هيكون في تمرد، بس يسوع هو اللي هيحكم. ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة، جه الوقت تفتح كتابك المقدس على سفر الرؤيا وإصحاح 20، وقد إيه ده سفر رائع، وهنقرأ بعض الأجزاء من إصحاح 20. وعرفنا في إصحاح 19 المرة اللي فاتت إنه يسوع جاي، وبعده إصحاح 20 بيتكلم عن الملك الألفي اللي بنشرحه دلوقتي وكل وعود العهد القديم. كلمة الله بتقول ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. رائع، محتاجين نقف هنا شوية. بالمناسبة لما بيقول الهاوية فده مش الجحيم لسه، ده مكان